إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتى

للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا

0: من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم معكم مستمعين من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ داود بن زهران العنبري.
3: أعوذ

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ عمار اليحيى.

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع

الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم

بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

0: استمعنا وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، تلاها عليكم القارئ عمار اليحيى.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة حول تعليم الأبناء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبينا بأنه سمة من سمات أهل الإيمان، لذلك ينبغي على الوالدين تربية الأبناء على هذه السمة لتكون سمة من سماتهم الحسنة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كما أمر سبحانه وتعالى بأن تكون بين المسلمين أمة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على هذه الأمة وشرطا لخيريتها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو قام كل إنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاختفت المنكرات الظاهرة من المجتمع. وعلى الوالدين تنشئة الأبناء وتعويدهم على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريبهم على أن يكون لهم دور في المجتمع، أن يكون لهم دور حتى في الأسرة في البيت. وينبغي توفير بيئة إيمانية سليمة من المنكرات، فينشأ الأبناء في بيئة حب الخير وتأمر به وتبغض المنكر والشر وتنهى عنه. ومما يعين على تربية الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد بدائل إيجابية كالرفقة الصالحة وحلقات تعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والذكر والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى نشر العلم والابتكار والدعوة إلى الله تعالى. وينبغي التدرج في تعليم الأبناء كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة ذلك تحت نظر والديهم لتدريبهم على القيام بهذا الواجب الشرعي وتعليمهم الرفق والحكمة وانتقاء العبارات المناسبة والألفاظ الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلى الداعي والأمر بالمعروف أن يكون هاديا محببا إلى الناس، يدعوهم باللين والشفقة والرحمة والتودد. يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أن الغلظة في القول والشماتة والسخرية تجعل الناس ينفرون، فلا بد من اللين والتودد في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يحب الناس الداعي ويستجيبوا لدعوته. ومن ثمرات تعويد الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتساب خبرات حياتية وإشغالهم بأمور تعود عليهم بالنفع. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وكذلك تعويدهم على حمل مسؤولية الدين وغرس الثقة والعزة في نفوسهم، فيواجهون الناس ويرشدونهم ويعلمونهم ويذكرونهم بالله عز وجل. وعلينا تعليم الأبناء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وعلامة على الإيمان ومن أسباب الرحمة والرضوان والفوز بالسعادة الأبدية. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خير الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب قبول الأعمال ورفعها إلى الله، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن مكفرات الخطايا، ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب الله، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وفيه أمان من لعنة الله وسخطه ومقته، ومن الذم والتوبيخ في الدنيا والآخرة، وفيه أمان من مشاركة العاصين في وزر المعصية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعزاز للدين وحراسة له ولأهله. وعلينا أن نقرأ لأبنائنا في حلقة التعليم اليومية في البيت أحاديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومما ورد أيضا من أحاديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. فإهمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رد الدعاء وتأخر النصر. ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن أرشد الناس ودعاهم إلى الله ودلهم على الخير كان له مثل أجر من تبعه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان عمره قصير، أعمار أمتي ما بين 60 و70 والقليل من يتجاوز، وأعمال الإنسان قليلة، لكنه حينما يدل الناس على الخير والعمل الصالح فيعملون به فإنه يأتيه من الأجور ما لا يطيقه ولا يخطر على باله، فتكثر أجوره وحسناته ولا ينقطع أجره بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ومما يوصى به الأبناء أثناء قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. لذلك كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فقد تسمع كلمة غير طيبة أو ترسل رسالة عبر التطبيقات الإلكترونية فيأتيك الرد غير مناسب فتضجر وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، اصبر، عليك أن تصبر، فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر. فقد يتعرض الداعي والآمر بالمعروف إلى السخرية أو الاستهزاء أو الكلام الجارح، فيصبر لله تعالى محتسبا في ذلك الأجر عند الله، متذكرا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهل الطائف حينما سلطوا عليه السفهاء والغلمان يرشقونه بالحجارة، وحينما وضع على رقبته سلى الجزور وهو ساجد أمام الكعبة. كما ينبغي حث الأبناء على طلب العلم وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوانهم، فيحثونهم على أداء الصلاة في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأذكار وحفظ الأوقات في طاعة الله وتجنب ما يسخط الله عز وجل، وحث البنات على الحشمة والحياء فالصغار ولو كانوا صغار يستطيعوا أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أقرانهم في المدرسة، في المسجد، في البيت، في تجمعاتهم، ينصحون بعضهم بعض. فحينما يتربى الأبناء على الشعور بمسؤولية الدين، بأن هذا الدين مسؤوليتهم، ويقومون بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظلون طول حياتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولهم أجر من تبعهم، ولمن دلهم على هذا الخير ولمن رباهم على هذا الخير له أجر مثلهم. فهنيئا للوالدين، هنيئا للمعلمين، هنيئا للدعاة، هنيئا لمن يعلمون الأبناء وينشئونهم على هذا الواجب. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمسك بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعليمها لأبنائنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الطالب يامن بن سالم بن خلفان العزري، عمري 12 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Cerramos.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم لي تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

الآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الصبح دفقة من لطف الله، فازدانت بنوره تفاصيل الحياة. تمر لحظات يوم الواحد منا مليئة بالإشعارات تنهال علينا من كل حدب وصوب، وسائل وتنبيهات، وأخبار وتحديثات، ودعوات ومستجدات، وطلبات شراء وتعليقات، وسيل متدفق من النداءات يحيط بالإنسان متنافسة على انتباهه، مستنزفة أوقاته، مستولية على حضوره. والنفوس المؤمنة تدرك أن أثمن الإشعارات الواردة هي تلك التي توقظ القلوب بآيات تتلى، أو مواعظ تلقى، أو مواقف تحمل عبرا، أو في نعم تستشعر، أو في رسائل الابتلاء والصبر عليه. إشعارات ربانية تذكر بالله وتعيد توجيه البوصلة إلى ما هو خير وأبقى. وأعظم مركز للإشعارات الإيمانية هو كتاب الله. هذا القرآن الذي فيه بشائر المؤمنين وإنذار الغافلين وإيقاظ الضمير ونداءات إلى السبيل المستبين ودعوات إلى الإحسان وحث على مكارم الأخلاق، بلاغ للنفوس كي تقبل إلى آفاق الفلاح بالأعمال الصالحة وصدق التوجه، وتزداد إشعارات الهداية حضورا كلما ازداد العبد قربا من رحاب كتاب ربه. ومن تجليات رحمة الله بنا أن جعل لنا في الأذان إشعارا يتردد كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فما أجله وما أجمله، إنه نداء الحق الذي يقطع الضجيج، مذكرا الإنسان بأن فلاحه فيما يقدمه لغده وما تتزكى به نفسه. فهنيئا لمن لم ينس نصيبه من دنيا وسعى للفوز في أخرى، فجعل قلبه في وضع استقبال دائم لإشعارات الهداية والفلاح التي تجمع الفكر وتنير العقل وتعمر العمر وتسمو بالروح. تقدم نحو الفلاح أبيا، ولم ينس حظ الحياة وفيا، له من معين التقى خير زاد، وطوبى لمن عاش برا تقيا، مع الله في كل حل وعقد بدرب الهداية يمشي سويا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يوقظ الصباح الحياة بندائه المنير، فتنجلي الدياجير.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنى، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا تزال وقفاتنا متواصلة حول الآية الكريمة التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
5: هلا ذكرتنا بهذه الآية يا أستاذنا وتلوتها علينا؟
3: بإذن الله تعالى أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: ما أول سؤال يتبادر في ذهنك يا سالم؟
2: كنت أتساءل يا أستاذنا، نجد أن إطلاق العلم على الله سبحانه وتعالى قد تكرر في القرآن الكريم، فنجد أن الله عليم وهو عالم الغيب والشهادة، فهل يجوز إطلاق المعرفة على الله تعالى؟
0: إنه لسؤال وجيه. الله سبحانه وتعالى أسماؤه توقيفية، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما ورد عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو على لسان نبيه من صفات وأسماء، فلم يرد وصفه بأنه عارف كما ورد وصفه بأنه عليم
1: وعالم.
0: نعم، فهو العليم الحكيم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب.
1: إذن يا أستاذنا، ما الفرق بين المعرفة والعلم؟
0: العلم أكثر ما يكون يتعلق بالصفات، تقول علمت زيدا قائما أي تحققت ذلك، وعلمت علم زيد وعلمت أخباره. أما المعرفة فتتعلق بالذوات أو بالصفات التي هي مشهورة كشهرة الذات، ولذلك فإن عرف يتعدى إلى مفعول واحد، بينما علم هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين إذا أريد به العلم القلبي. والله سبحانه وتعالى علمه يختلف عن علم الناس.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: علم الله تعالى بالأشياء معناه أن ذاته العلية متصفة بالعلم، فالمعلومات تنكشف لذاته سبحانه انكشافا تاما بلا واسطة.
1: أما الناس فعلمهم مكتسب يا أستاذنا.
0: مكتسب أو هو ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى، فعلمهم بواسطة، بواسطة عقولهم وبواسطة حواسهم، بواسطة إدراكاتهم. أما علم الله تعالى فمعناه أن ذاته تنكشف لها المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فماذا عندكم من سؤال آخر حول هذه الجملة؟
1: ما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجملة الأخيرة في هذه الآية الكريمة؟
0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذه التي تقصدها؟
1: أجل يا أستاذنا.
0: وإن نقول عن الواو
1: واو الحال يا أستاذنا.
0: جميل، أي والحال إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أو تكون الواو حرف عطف والجملة برمتها معطوفة على قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا، إن
2: حرف توكيد ونصب.
0: تنصب ماذا؟
2: تنصب المبتدأ وترفع الخبر يا أستاذنا.
0: أين اسمها؟
2: اسمها فريقا.
0: جميل، وإن فريقا منهم، منهم
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
0: وهو متعلق بمحذوف صفة لفريقا، فهو في موضع نصب. وإن فريقا منهم ليكتمون،
1: اللام للتوكيد يا أستاذنا،
0: واقعة في خبر إن، وأصلها أن تكون أولا مع إن، لكنها أخرت في خبرها كراهة اجتماع مؤكدين في صدر الجملة. يكتمون الحق.
2: يكتمون فعل مضارع يا أستاذنا،
0: مرفوع
2: بثبوت النون.
0: وأين فاعله؟
1: فاعله واو الجماعة يا أستاذنا.
0: الحق
2: مفعول به يا أستاذنا،
0: والجملة من الفعل وفاعله
2: في محل رفع خبر إن.
0: جميل، ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: الواو واو الحال كذلك يا أستاذنا.
0: هم
2: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
0: يعلمون
1: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة،
0: والواو فاعله، والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر المبتدأ هم، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال لأن الواو حالية. انتهى إعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى التوكيد بقوله تعالى وإن فريقا في صدر هذه الجملة؟
0: و وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. المغزى من تصدير الجملة بإن توكيد كتمانهم الحق على علم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فكتمانهم الحق مؤكد كل التوكيد بأنه كان على علم منهم، وهذا من أضل الضلال، لأن الشخص قد يلتبس عليه الحق بالباطل على جهل، ولكن إذا كان على علم تام فكتمانه الحق من أبشع صفات العقلاء، من أبشع ما يتصف به عاقل، لأن كتمان الحق على علم أمر لا يتصف به عاقل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قال الله تعالى في هذه الآية فريقا، فلماذا خص فريقا وهم يكتمون الحق وهم يعلمون؟
0: وإن فريقا منهم، كتمان الحق قام به فريق منهم، فهناك علماء منهم لم يكتموا الحق بل جهروا به، كعبد الله بن سلام وغيره، وكالنجاشي وغيره من النصارى، فأولئك لم يكتموا الحق، ولكن فريقا من الذين أوتوا الكتاب هم الذين اتصفوا بهذه الصفة الخسيسة
1: وهي كتمان الحق،
0: كتمان الحق على علم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدرك ما فاتنا بإذن الله غدا
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنبحر معا في آيات الله في الكون والأنفس. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وأودع فيه من عجائب الصنع ما يحير العقول. وموضوع حلقتنا اليوم عن مخلوق عجيب يسكن بين أضلاعنا، يعمل بلا كلل أو ملل، ولو توقف لحظات لفارقت الحياة. إنها نعمة التنفس وآية الرئتين، فأنت قد تغمض عينيك فلا تبصر، وتسد أذنيك فلا تسمع، وتوقف حركتك بإرادتك، لكنك لا تستطيع أن توقف أنفاسك طويلا، فسرعان ما تجبر على استنشاق الهواء رغما عنك. فيا أيها الإنسان الباحث عن الحقيقة، تعال لنتأمل هذا الإبداع المنطقي والفلسفي الذي لا يمكن إنكاره في رحلة تمزج بين العلم والإيمان. أيها المستمع الكريم، لو نظرنا إلى الرئتين من عين الطب الحديث لوجدنا أن الإنسان يتنفس حوالي من 12 إلى 20 مرة في الدقيقة، ليستنشق يوميا كميات كبيرة من الهواء. تدخل هذه الكمية الهائلة عبر القصبة الهوائية التي تتفرع إلى شعب ثم إلى قصيبات دقيقة، تنتهي بملايين الأكياس الدهنية المسمى الأسناخ. وهنا نقف لحظة تتفكر. هذه الأسناخ محاطة بشعيرات دموية رقيقة جدا، تسمح بمرور غاز الأكسجين إلى الدم، وتسحب منه غاز ثاني أكسيد الكربون السام ليطرد خارج الجسم. هل يمكن للعشوائية أن تخلق نظام تبادل غازي بهذه الدقة المتناهية؟ كيف تعرفت الخلايا على حاجتها للأكسجين لحرق الغذاء وإنتاج الطاقة؟ إنه تصميم محكم ينادي بصوت العقل أن لهذا الخلق خالقا حكيما عليما.
0: أفلا تتفكرون؟
1: ولنربط هذا الإعجاز ببداية خلقك أيها الإنسان. كنت في بطن أمك جنينا محاطا بالسائل الأمنيوسي، فلو تنفست لغرقت رئتاك. لذا خلق الله لك مسارا بديلا، حيث تم إغلاق الرئتين تماما، وأصبح الدم يتدفق من جانب القلب الأيمن إلى الأيسر عبر ثقب دقيق ليتجاوز الرئتين، معتمدا على الأكسجين القادم من المشيمة والحبل السري. ولكن وما إن تولد وتقطع الحبل السري، ينقطع مصدر الأكسجين، فيندفع المولود للبكاء ليأخذ شهيقه الأول، فتنفتح الرئتان المغلقتان بمعجزة فيزيائية تغير فرق الضغط في القلب، فينغلق الثقب القلبي ويتحول مسار الدم فورا نحو الرئتين، ليبدأ التنفس الذي يرافقك حتى آخر يوم في حياتك. أي قوة تعلم الجنين هذه الميكانيكية المعقدة في لحظة ولادته؟ إنها فطرة الله وإبداعه ليكون هذا النفس دليلا قاطعا لكل ذي عقل مؤمن كان أو مشككا. تخيل معي أيها المستمع أن عملية التنفس أوكلت لإرادتك الواعية، مثلما تحرك يدك وقدميك. ماذا لو نمت أو فقدت الوعي أو سهوت عن التنفس دقائق؟ لهلكت مكانك. لكن الرحمن الرحيم أودع في قاعدة الدماغ مراكز تتحكم في سرعة وعمق التنفس تلقائيا. يقوم الدماغ بمراقبة مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم باستمرار، ثم يرسل إشارات عصبية إلى الحاجب الحاجز، وهي العضلة الرئيسية للتنفس التي تفصل الصدر عن البطن، ليتقلص وينبسط، فيدخل الهواء ويخرج بلا عناء منك. هذا التدبير اللا إرادي الرباني هو ما يجعل الإيمان ضرورة عقلية، فلا مجال للصدفة في بناء هذا المعيار الدقيق للحياة. ولنربط هذا المخلوق بومضة إعجازية قرآنية أبهرت علماء الطب والفضاء. يقول موقع مايو كلينيك إن التواجد في المرتفعات العالية يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس حتى للشخص السليم، وقد اكتشف العلم الحديث أنه كلما ارتفعنا عن سطح البحر يقل الضغط الجوي وتنخفض نسبة الأكسجين، مما يؤدي إلى تمدد الغازات داخل الجسم فيضيق الصدر ويختنق الإنسان. وهنا تتجلى عظمة القرآن الكريم الذي نزل قبل 14 قرنا قبل اختراع الطائرات والمناطيد، ليقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا التطابق المذهل بين العلم والقرآن كان سببا لإيمان الكثير من العلماء الذين وقفوا عاجزين أمام هذا الوصف الدقيق، فأدركوا أنه كلام خالق هذا الكون وخالق هذه الرئتين بلا أدنى شك.
0: أفلا تتفكرون؟
1: لا تقتصر فوائد هذا المخلوق على إبقائنا على قيد الحياة فقط، بل إن الرئتين تلعبان دورا حيويا في ضبط كيمياء الدم وإخراج السموم من الجسم، كما أن الصوت الذي نتكلم به ما هو إلا هواء يندفع من الرئتين عبر الأحبال الصوتية. ولحفظ هذه النعمة يدعون الطب إلى أمور عدة، أولها الإقلاع الفوري عن التدخين الذي يعد السبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ يستهلك التدخين كفاءة هذه الأسناخ ويحطمها. ولتنظيف الرئتين يوصي العلماء بممارسة تمارين التنفس البطني أو الحجابي، وهو طريقة فعالة لإدخال كمية أكبر من الأكسجين للجسم وخفض معدل التوتر ونبضات القلب. ولا ننسى نعمة الله في الطبيعة، حيث خلق لنا مخلوقات نباتية تدعم هذا الجهاز، مثل الزنجبيل الذي يزيل الملوثات من الرئتين، والكركم الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، والتفاح الغني بالفيتامينات التي تحافظ على صحة هذه الأنسجة التنفسية الدقيقة. فكل شيء في هذا الكون مترابط بتدبير حكيم عظيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، مع كل شهيق وزفير يتردد في صدرك هناك حياة توهب لك من جديد، وفرصة للشكر وتصديق آيات الله. فمن نطفة في ظلمات ثلاث إلى رئتين تعملان بكمال مذهل خارج الرحم، إلى دماغ يحرس نبض أنفاسك وأنت نائم. أفلا يستحق هذا الخالق أن يعبد حق عبادته؟ وأفلا يتفكر الملحد والمتشكك في هذا النظام الذي يشهد أن مهندسه هو رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما؟ أسأل الله أن يشرح صدورنا وينير بصائرنا، وإلى لقاء في حلقة قادمة من برنامجكم أفلا تتفكرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى: كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكونة من كان واسمها وخبرها، خبر إن، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما

وهذه مسألة معروفة، والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقولي أوس بن علفاء الهجيمي دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي دعيني إنما خطئي، فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم، لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة وهو ضد الخطأ. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو يريد إصابتي، وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف. فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف، وقد نقل ذلك الكلام عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع، كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف، كقولك أعطيت، إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها أي أصل معطي، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوساط فعل افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك، والأصل فعل.

0: الأصل الثلاثي، وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل بحيث تبقى الكلمة مجردة أي ثلاثية لا يزاد عليها الأصل. ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا، لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة لأنها من الرباعي ألقح، فكان الأصل أن يقال ملقحة، إلا أنه قيل لواقح وهي جمع والمفرد لاقحة عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي، وإنما كانت الألف في أولها زائدة. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة. ومن ذلك قول العجاج يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه، ولذلك فالأصل المدلي. وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، والأصل مغضي من أغضى، إلا أنهم أعادوه إلى الأصل. قال صاحب مجاز القرآن وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل أي سكن. وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد، فهما لغتان، وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد، فجاء عنه أنه قال خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ، والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها، وأخطأ إذا لم يصب الصواب. فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وظاهر كلامه أنهما بمعنى. وخطايا أصلها خطائئ، ففروا بها إلى يتامى، وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين فيكون مثل قولك جائئ، لأن تلك الهمزة، ولذلك قالوا جائي لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية. ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا ففروا منها إلى ذلك، وذهبوا به إلى فعالا مثل طاهر وطاهرة وطهارا، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة. فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن
1: القيم. كنتم مع فقد جاء الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
0: وعلى هذا يكون إخطاء من الرباعي أخطأ، والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهمول ومقصور. وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل، إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره، وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين، وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة، إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد: الخطأ مهموز ومقصور. قال: الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم فيقال الخطأ. قال: والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن فقد ذكر أن الاسم خطأ بكسر الخاء، وأن المصدر خطأ بفتح الخاء، إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال: الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر، فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة

بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: الموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن تمسسكم حسنة تسؤهم

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم

يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن

0: الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن.

0: ودلالتها في القرآن الكريم. ودلالتها إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طعم، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وصلنا إلى الطاء مع العين، وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فما هو الطعم؟ وما علاقة المفردة بسائر المفردات من الجذر نفسه من الطعام؟ ولنضرب مثالا لكل صيغة وبناء صرفيا لهذا الجذر، فقد وردت اسما مشتقا من الثلاثي المجرد اسم فاعل في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كما وردت مصدرا من باب أفعل في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كما وردت اسما بصيغة الطعام، وهي كثيرة في القرآن، في مثل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما وردت فعلا ماضيا ومضارعا وأمرا أيضا في قوله تعالى: يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والمضارع في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ويقول في فعل الأمر: وأطعم البائس الفقير. وكذلك على وزن استفعل في قوله: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذه نماذج من تشكل هذا الجدر في القرآن الكريم. ولنتعرض لمعنى المفردة وكيف تشكلت. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الطعم أصل مضطرد منقاس في تذوق الشيء، يقال طعمت الشيء طعما، والطعام هو المأكول. وكان بعض أهل اللغة يقول الطعام هو البر خاصة، وذكر حديث أبي سعيد: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من كذا وكذا. قال الجوهري في الصحاح: والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق، يقال طعمه يطعمه، وطعم هذا الشيء مر، والطعم أيضا ما يشتهى منه، يقال ليس له طعم. وما فلان بذي طعم إذا كان غثا لا يأتي بشيء. والطعم بالضم أيضا الطعام. وفي لسان العرب الطعم الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقد طعم يطعم طعما، وهو طاعم إذا أكل أو ذاق، بمعنى تذوق الشيء، كأن يعرف أهو حلو أو مر أو حامض أو مالح أو نحو ذلك. وفي ذكر الطعام استنبط البعض أن القرآن حين يذكر الطعام فهو يشير إلى المادة الغنية بما يحتاجه الجسم، وتعد بذلك غذاء كاملا. ولكن في ذلك نظر، فالله وصف طعام أهل النار أنه من غسلين، قال: ولا طعام إلا من غسلين. قال العلماء: هو القيح والصديد والعياذ بالله. وتعمق بعض الباحثين فأشار إلى بعض ألوان المأكولات من الطعام كاللحم والفواكه. فالدكتور جميل القدسي يقول: عندما تتبعون ذكر كلمة اللحم في القرآن الكريم عند الحديث عن الأكل تجدون أنها وردت 4 مرات، مرتان لحم البحر اللي هو الصيد، واللحم الأبيض، ومرة لحم الطير، ومرة ذكر اللحم بشكل عام وهو يشمل اللحم الأحمر. أما الفاكهة والفواكه فقد وردت كثيرا في القرآن الكريم تزيد على 10 مرات. وهذا يشير إلى أن تناول اللحم حين يتناول يجب أن تكون كميته قليلة مقارنة بما نتناوله من الفاكهة، كما أن حاجة الإنسان اليومية من البروتين هي حوالي على حسب التقدير 63 غراما للشخص الذي يكون متوسط الطول. والجميل أننا لاحظنا في الأبحاث نقطة أخرى مهمة جدا، وهي تقديم الفاكهة على اللحم، فتناول الفاكهة قبل اللحوم يساعد على موازنة الأحماض الناتجة عن تناول اللحم. والأهم من ذلك كله إشارة القرآن أن أكل الطعام أساسي لاستمرار الحياة في ذوات الأرواح، وحتى الأشجار فهي تتغذى من التربة فذلك طعامها أيضا، وهذا ما احتج به الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فرد الله عليهم بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وضرب مثلا بالمسيح عيسى بن مريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فمع ذلك يستحيل أن يكون إلها لحاجته إلى الطعام، وبالتالي تكون لديه حاجة إلى دخول الخلاء. مفردة الطعام والإطعام تحتاج إلى وقفة أطول وأكثر عمقا، وهذا ما يسعف به الوقت في لقائنا هذا، سائلين الله تعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذ

فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين

أخي الحرث مسلمة لاشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

فقست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

كان لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

فأك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

0: العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. والرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. إلى التفاصيل. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلا عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلا من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حربا كان يمكن تجنبها، وقد بينت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية، معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
1: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة، لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
0: وفي وقت سابق التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. وقال معالي السيد خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقلها إلى معالي الأمين العام وتمنيات جلالته له بالتوفيق في الاطلاع بمسؤولياته وجهوده الدولية والإنسانية. من جانبه حمل معالي الأمين العام معالي السيد نقل خالص تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار. وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين سلطنة عمان والأمم المتحدة وتكامل الجهود لبناء الثقة وبلورة تفاهمات قابلة للاستمرار بما يدعم الأمن الإقليمي ويهيئ أرضية أكثر رسوخا للسلام. وأعرب معالي الأمين العام عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها سلطنة عمان في تيسير الحوار وتقريب المواقف، مشيدا بنهجها القائم على الحكمة والاتزان وإسهامها في دعم المساعي الأممية وتعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية المستمرة. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وسبل توسيع المجال أمام التحرك الدبلوماسي لاحتواء الأزمات والحد من تداعياتها، مع التأكيد على أولوية حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية، وتشجيع مبادرة القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وقد تناول عددا من القضايا العربية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك والجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء النزاعات وتهيئة الظروف للتسويات السياسية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ويستجيب لتطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار. وقد أشاد المسؤول الأمريكي بالسياسة العمانية الحكيمة والدور المشهود لها في تقريب وجهات النظر والعمل الدؤوب الهادف إلى تعزيز فرص الوفاق والسلام في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أعرب الجانبان عن الحرص المشترك لبلديهما على مواصلة العمل البناء في سبيل تطوير التعاون والشراكة وطموحاتهما ومصالحهما المشتركة، ويعود بمزيد من المنافع على البلدين الصديقين. والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية بمعالي كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، واستعرض اللقاء الشراكة القائمة بين سلطنة عمان والمنظمة وأولويات برنامج التعاون للسنوات المقبلة وفرص تبادل الخبرات لدعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز الخدمات الموجهة إليهم. وأكد الجانبان في السياق ذاته على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها للمشاركة الفاعلة في برامج العمل الإنساني والصناعات المتصلة بذلك. وتناول اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية للأطفال المتأثرين بالنزاعات، لا سيما في قطاع غزة والسودان واليمن وسوريا وغيرها من المناطق، مؤكدين على ضرورة التضامن معهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة واستمرار تقديم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يصون حقوقهم وكرامتهم ويحفظ مستقبلهم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لهدنة وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، قد تمهد الطريق لفتح حركة الملاحة البحرية أمام السفن مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران. كما أشارت الوسائل الإعلامية الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكيك الرئيس الأمريكي من احتمالية تلبية إيران لمطالبه. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بكل ما تتعهد به في حال وافقت واشنطن على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح الملاحة البحرية أمام السفن في المنطقة. وفي مقابلة أجراها مع وسائل إعلام أمريكية أشار بزشكيان إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن، وأنه يستبعد إجراء لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي، موضحا أنه في حال أعاد الرئيس الأمريكي النظر في تنفيذ الخطة المقترحة فإن طهران ستبدأ فورا في تنفيذها، مشددا في الوقت ذاته على أن إيران لا ترغب في مواصلة القتال، كما نفى سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف مستهدف مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وهو ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين قرب مفترق الإقليمي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أن شابا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال بمدينة غزة قبل أسابيع. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية تخللها تحقيق ميداني واحتجاز عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة يوميا حملات مداهمة واقتحام تنفذها القوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. قال دان يورغنسن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، ودعا المفوض الدول الأعضاء

المفاوضات بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا بعد الهجمات الكثيفة التي تشنها كييف على الأراضي الروسية. كما جدد بوتين التأكيد على أن بلاده لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا. ميدانيا تصاعدت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، فقد شن الجيش الأوكراني هجوما على مصفاة إليسكي النفطية في منطقة كراسنودار، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حريق في المنشأة المطلة على البحر الأسود. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. معالي الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنهج سلطنة عمان القائم على الحكمة والاتزان والإسهام في تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات والمساعي الإنسانية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. والرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لهدنة 7 أيام، والرئيس الإيراني يشير إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت

غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك

فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون

هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشر

آمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن

ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر

حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا هو الفصل الثاني، هذا هو الفصل الثاني من فصول باب 13 في صلاة السفر. تقدم معكم كلام على الفصل الأول في الجمع والإفراد، كما عرفتم أن هذا الفصل الثاني هو في حد السفر، في حد السفر.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وحد ذاك قدر فرسخين بخارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوانا، ونحو عبد آبق وناشد. فالقصد فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر. والأولون قصدوا التضييق، والآخرون نظروا التحقيق. وإن قصدت السفر المحدود قصرت إن تجاوز الحدود، وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني يقصر إن يخرج من محله وهو ضعيف فاسد من أصله. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعد فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر وهو صحيح ثابت أكمله
3: بالنظر،
1: وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثل. وقيل إن رحلت منه فاقصر، والحد ما عليك أن تعتبر. وإن عواك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. راكب البحر يريد السفر من حين ما يركبه فليقصر، ولو رسى مركبه في البحر، لأن البحر خلاف البر. والعمران النخل والحيطان، وما الزروع عندهم عمران، وذلك الحد لقصر من رحل. يقصر حد ما لم يكن فيه قد دخل، ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إلى ما أجمله إلى ما رجع. عرفتم أن هذا الفصل هو الفصل الثاني من فصول الباب السادس عشر في صلاة السفر، وهذا الفصل عنوانه في فصل في حد السفر. هكذا والنظم ذكر فيه عدة مسائل، تقريبا ثمان مسائل، وذكر الحال تحت هذه المسائل عرف الحال فرع مسائل أخرى. هكذاك ذكرنا معكم في الدرس الماضي مسألتين، مسألة حد السفر هكذاك عرفتم حد السفر. الآن قلنا أن القياس أكون حالي ميسر في يوسف، ما يحتاج إلى مشقة. عندك سيدة أكون حالي تمشي تمشي مثلا 8000 خطوة أو 10000 خطوة أو إلى غير ذلك، أو سيدة تزرع بالذراع، يعني ما يحتاج إلى هذا، الأمر ميسر. والآن متى قليل مكان من أمكان بلاد من بلدين إلا يعرفون حد السفر، يعني يجتهدون في ذلك. البلاد الفلانية حد السفر معهم مكان الفلاني، والبلاد القرية الفلانية حد السفر معهم مكان الفلاني، معروف كذا كان، لا معروف عنهم، كان يقيسون خطواته بالذرع. ولأن معكرك الحال إذا سأشكي عليه الأمر، الأمر سهل، فكذلك؟
3: زين.
1: من ميك بذكر يعني كلام الشيخ أبو نصر قطب النوح في حد السفر، إيش قال أبو نصر قطب النوح؟ ماذا قال أبو نصر قطب النوح في حد السفر؟
4: نعم. وقصر إذا جاوزت ستة أميل قياس الأولى من ذي الحليفة في السيل.
1: ذكر الحد وذكر إيش؟ أشار إلى الدليل.
4: نعم.
1: قياس الأولى من ذي الحليفة في السيل. أحسن، شكرا. نعم. المسألة الثانية نتعرض على هذا النوع هنا، ما الذي يباح له القصر والإفطار في السفر؟ هل كل مسافر ولا من خرج في طاعة أو مباح؟ خاص بمن خرج في طاعة أو مباح، والذي خرج في معصية ليس له شيء من أحكام السفر، ما كذلك؟
4: نعم.
1: النووي أشار إلى القول إلى ترجيح أي القولين. القول إيش؟ حكم إيش؟ عام الكل مثلا. ولا صحح هذا القول
5: على
1: أبو سعيد. أبو سعيد إيش صحح أبو سعيد؟
5: القصر.
1: القصر صلاة في السفر لكل مسافر، ما كذلك؟ لكل مسافر، سواء كان المسافر في معصية أو في طاعة أو في مباح، ما كذلك؟ والأولون
4: قصدوا التضييق
1: على من؟ على العصاة.
4: نعم.
1: والآخرون نظروا
4: تحقيقا،
1: لأن الأدلة عامة، ما كذلك؟ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، زين، وقرت في الحضر والسفر، وقرر في صلاة السفر وزيد، وقرر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ما كذلك؟ على المقيم
5: سبع عشر ركعة،
1: وعلى المسافر
5: 11 ركعة.
1: أي مسافر كان، أليس كذلك؟ على المقيم 7 ركعة، وعلى المسافر 11 ركعة. طيب، زين، المسألة الثالثة وإن قصدت السفر المحمول، هي المسألة الثالثة. يعني متى يبدأ المسافر بالقصر؟ وإن قصدت السفر المحدودة قصرت إذ تجاوز الحدود، وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني يقصر إن يخرج من محله، هو ضعيف فاسد من أصله، وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعدى فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر، هو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه
4: وسلم.
1: هذه المسألة، المسألة الثالثة، متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة؟ قال إذا قصدت السفر المحلول. ما هو السفر المحلول؟ تعدي
5: فرسخين.
1: طيب، إيش السفر المحلول؟ تعدي الفرسخين، ما كذا؟ وقالتوا حد ذاك قدر فرسخين؟ ذاك وإن قصدت السفر المحلولة، محلول ما إيش محلول؟ أي المسافة الفرسخين. وإن قصدت السفر المحلولة قصرت إن تجاوز الحدود في السفر، وذلك المعروف بالعمران. إذا خرجت من عمران بلدك زين قاصدا سفرا تعدى فيه الفرسخ، إذا خرجت من عمران بلدك قاصد تعدي الفرسخين، وحضرك الصلاة في الأميال قبل إيش؟ قبل أن تتعدى الفرسخين، هل تقصر الصلاة تصلي قصرا ولا تماما؟
6: تماما.
1: صلي قصرا. يصلي قصرا في الأميال، قلنا لك قبل فرق ما بين العمران والأميال، نحن قلنا لك خرج هذا منين؟
4: من العمران،
1: وهو يسير في أمياله قبل أن يصل حد السفر، ما كذا؟ حضرته الصلاة، كيف يصلي؟
5: سفر.
1: صلي سفر ركعتين، ما كذا؟ وإذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فليجمع، ما كذا؟ وإن قصدت السفر المحدودة قصرت إذ تجاوز الحدود. إيش الحدود؟ وذلك المعروف بالعمران. هذا هو الذي صححه الناظم. أول الأقوال قول أكثر، وهو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاء في الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. ذكر القول الثاني أنه له نفسه يخرج من بيته، قال يخرج من بيت، إذا خرج من بيته قاصرا يتعدى حد السفر وحضرته الصلاة، ولو لم يخرج من عمران. سمعتم؟ ايش قال الشيخ بهذا القول؟
5: فاسد.
1: قال هو ضعيف فاسد من أصله. طيب. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعدى فرسخين. قول الثالث ليس له أن يصلي من أميال سفر حتى إيش؟ حتى يتعدى حد السفر وهو فرسخ. لكن أول أقوال قال الشيخ هو قول أكثر زين وصححه قال وهو صحيح ثابت في النظر. لماذا؟ قال وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين حتى يرجع إليها. وعندكم حديث يحيى بن أبي إسحاق ما في دليل؟ إيش قال حديث؟
6: نعم عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة.
1: عشرة نعم حسنت شكرا. طيب قال وأول الأقوال قول أكثر. هنا والأقوال بأنه يصلي سفرا وعلى خروجه من عمران بن أبي ولو كان في الأميال ولو كان في الأميال. وأول الأقوال قول أكثر وهو صحيح ثابت في النظر وهو الذي جاءت به الأخبار بأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. المختار محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي صلى الله عليه وسلم
4: صلى الله عليه وسلم.
1: زين مع قوله صلوا كما رأيتموني وصلوا كذلك. زين فمثل بالمثال يزول الإشكال. هذا مثلا جاب خرج من يحمل زين قاصد القابل مرة بأسفال فالي بعض بين يحمل يبين أسفال ما يجي حد سفر
6: كذلك.
1: حضرت الصلاة هناك في إبرة قبل هل يصلي تمام ولا سفر؟
6: خلاف
4: سفر
6: يصلي سفر.
1: هذا الآن أقول أكثر معنا الآن قرروا
6: نعم.
1: الأقول الذي عليه العمل
6: نعم
7: نعم
1: نعم
6: يصلي سفرا
1: سفر عاد ما وصل حد سفر ولو لم تصل حد سفر ما دام خرجت من عمران بلدك تصلي إيش؟
6: سفرا
1: سفرا كقاصد تعدى حد سفر كذاك؟
6: نعم.
1: طيب لو خرجت مثلا من بيت من البيت حضرت الصلاة صلي في المسجد اللي هو هناك معكم اليوم مو بتصلي
6: صلي تماماً
1: تمام لذلك ما خرجت من عمران بعدك.
6: نعم
1: أليس كذلك؟
6: بلى.
1: طيب أنت سلطان
8: نعم
1: بلادك عقدة
8: نعم
1: كذا
8: نعم
1: وأنت جاي لهنا إيش أقرب بلاد معك هناك؟
8: نعم
1: حجة
8: نعم.
1: إيش بينك وبينها؟
8: أكيد نعم.
1: طيب خرجت منك خاص جاي سلم معنا حضرتك الصلاة تحدى مو تصلي هناك
8: قصر
1: وإن قصدت السفر المحدودة قصرت إتفاقية الحدودة وذلك المعروف بالعمراني ما كذا؟
8: نعم
1: ما دام خايف من عمران بلدي تصلي
8: قصر
1: ذلك تقصر الصلاة ما كذا؟ وذلك أنت تجمع بين الصلاتين أليس كذلك؟
8: بلى.
1: لو مثلا خرجت وصليت مثلا في الحدى حضرتك صلاة الظهر لك أن تجمع معها العصر ما كذا؟ لو خرجت مثلا بعد العصر وحضرك صلاة المغرب لك أن تجمع معها العشاء الآخر أليس كذلك؟ لأنك إيش؟
8: مسافر.
1: لأنك مسافر قاصد صلاة وكذلك؟ هذا الحوالي حتى لأجل إيش؟ بالمثال يزول الإشكال ويطبق المقال. هذا الحوالي خرج من القابل زين قال أنا أذهب إلى إبرة مرة لا على المبيض بين المغرب يجي حد سفر ما كذا؟
8: نعم
1: مر المغرب على المغرب وحضرت الصلاة هناك ما تصلي هناك؟
8: سفر
1: زين وهذا ما اسمه رحبي
4: نعم
1: خرج من قدية
4: نعم
1: بينك وبين بين يا حمدي يجي حد سفر؟
4: لا
1: ما يجي حد سفر. طيب جاي هنا انت خرج من هناك إلى هنا لكن حضرك الصلاة في الحمدي ما تصلي فيها؟
4: سفر.
1: انت في الأنبياء بعدك
4: قاصد سفر
1: قاصد سفر. طيب فهمتم الآن فهمين؟ طيب شيء بقي هناك شرط واحد شرط ذكرناه هنا عن صلي في الأميال سفر بشرط مش شرط قال وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصرا، فالحد ما عليك أن تعتبرا. ما معنى ذلك؟ هذا أنك تصنف الأميال سفر بشرط. إيش الشرط؟ بشرط أن لا تنوي المقيت ولا المبيت في الأميال، لأن لا تنوي المبيت والمقيت في الأميال. قول قاصد عد حد السفر، فرض كالصلاة في الأميال، صلي سفر. لكن إذا قصدت لك أن المبيت والمقيل دون حد السفر، هناك تصلي إتمام. بالمثال يزول إشكال. كيف؟ مثلا لو أنت خرجت من قلية وكذا؟
4: نعم.
1: جاي سناب. قلت أنا بمر على الجابر الأحمدي أقيل معه.
4: نعم.
1: عد منا قلنا بلا سناب. قيلت بس في الحمد لله حضرك الصلاة، مو بصلي.
4: صلي وطن.
1: صلي تمام.
4: تمام.
1: تمام، ما كذا؟
4: نعم.
1: طيب لو خرجت من يحمدي قاصد سناب لكن حضرك الصلاة في اليحمدي، مو بصلي.
4: صلي قصر.
1: ما الفرق بين المسألتين؟
4: المسألة الأولى أني نويت
1: قيل.
4: المقيل.
1: مقيل.
4: نعم.
1: المسألة الثانية لم تنوي المقيل، لكن حضرك الصلاة.
4: نعم.
1: ما في ذاك شيء؟
4: كذا.
1: وكذلك إذا قصدت المبيت. مثل خرجت مثلا بعد العصر قاصد مثلا قاصد سناب.
4: نعم.
1: وقلت أنا الآن قصدت المبيت في اليحمدي.
4: نعم.
1: فعلا إن جيت وغربت عليك الشمس تصلي المغرب ما تصليها ثلاثة ركعات في وقتها.
4: نعم.
1: حافظك العشاء الآخر ما تصليها.
4: تمام.
1: تمام أربع ركعات.
4: نعم.
1: لأنك إيش؟ لأنك قصدت
4: المبيت.
1: المبيت. ما كذاك؟
4: كذا.
1: نعم. زين سلطان.
8: نعم.
1: طيب أنت بينك بينك بينك وبين السبل.
8: نعم.
1: يا حد سفر؟
8: لا
1: ما يجي. خلاص قاصد مسقط انت.
8: نعم.
1: حضرت الصلاة في السبل. ما تصلي فيها؟
8: سفر.
1: طيب قصدت المقيل او المبيت في السبل. حضرت الصلاة ما تصلي؟
8: ما صلي.
1: صلي تمام.
8: نعم.
1: وكذلك؟
8: نعم.
1: ايش الفرق بين الأولى والثانية؟
8: أن الأولى لم أقصد المقيل.
1: زين.
8: والثانية قصدت المقيل.
1: قصدت المقيل. لأن واضح معك الحكم كله واضح، ما كذاك شيء؟
8: نعم.
1: بقي إذا كان ما قاصد المقيل ولا قاصد المبيت، لكن ضرورة معركة على المسيرة، يعني مثلا أنت خرجت من ذلك مسمى
8: عقدة.
1: عقدة. زي لما كنت في السبل ركب الحال يعني منعك مانع من الذهاب. خربت سيارة
8: مثلا.
1: سيارة بس ما لقيت إلا بقول. تسعى على البقول وقفت، وقفت هناك. وقفت كضرورة، ما بغيت وقفت. قاصد لكن قاصد ضرورة أدى الحال حضر وقت الظهر حضر وقت العصر حضر المغرب بت هناك وتصلي
8: سفر
1: صلي سفر. أما إذا طلع عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض، ولو بقيت هناك يعني يوم أو يومين لأنك قاصد حادثة ما قاصد تقلي ما قاصد تبات ما كذاك؟
8: نعم.
1: زدت الحواري دخلت من المقابل قاصد مسقط زين بينك وبين الغلاقي يا حد سفر؟
8: لا
1: لكن الحال ذهبت في الغلاقي وقفت معك السيارة ما لها عم تصلي بقيت مدة حتى حضرتك الصلاة قيت إني اضطريت قيت اضطريت بات ما بتصلي هناك
8: قصد
1: صلي قصد لأنك لم تقصد المقيل ولا المبيت وإنما دعاك ضرورة إلى المقيل والمبيت، ما كذا؟ أما إذا طلع عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. واضحته؟
8: واضح.
1: هذا طيب. وإذا خرجت ناويا بالقصد. وإذا خرجت ناويا بالقصد تبيت وتقيل دون الحد. انتهى الوقت. المسألة بعدها ما تمت يعني المسألة التي نحن فيها الآن وهي إيش؟ إذا قصد المقيل أو المبيت دون الفرسخة. كذاك؟
8: كذلك
1: النبي يذهب عنها مسألة طبعا عنها مسألة وعند قول عندما قال لا تقصر فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده ممثلا تعدو حده ممثلا
6: وقيل
1: إن رحلت منه فاقصر والحد ما عليك أن تعصر وقفنا في هذه المسألة أي مسألة هذه؟ مسألة الرابع. الرابع. ما كذاك؟ من نعم. المسألة الأولى في حد السفر.
4: حد السفر.
1: والثانية.
4: من يحق له السفر.
1: طيب. والثالثة.
4: متى يبدأ المسافر؟
1: متى يقصر المسافر؟ والآن الرابعة إذا قصر المسافر المبيت والمقيل دون الفرسخين. كيف يوصل به؟ ما كذا؟ عاد لازم في هذه المسألة. في المسألة كم؟
4: الرابعة. الرابعة.
1: نكمل الحديث إن شاء الله الحلقة الثانية. بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
6: آمين.
1: من طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
6: آمين.
1: ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا.
6: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
6: آمين.
1: وجعل واثق منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وعلى من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أباح لعباده الطيبات وشرع لهم من الدين الباقيات الصالحات، له الحمد والشكر والفضل والثناء الحسن الجميل، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، المتمم لمكارم الأخلاق وصنوف الحسنات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الخير للإنسان كي يكون أمره على توازن وسعيه في رشد التحرر من أسر الجمود إلى أفق التجديد، والخروج إلى سعة العيش ونضارة الحياة، كيف لا وقد حث الله تبارك وتعالى عباده على ذلك، ودعا الإنسان إليه وجعل له أجرا. يقول تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها المستمع الكريم، إنه الطريق الأعدل في الدنيا، يقف وسطا بين من يرفضون تقدير النعم وينكرون حقها، والذين يجاوزون حد الاعتدال ويسرفون ولا يقتصدون. فقد أنزل الله النعم ليهنأ بها المرء ويجدد بها حياته ونشاطه ويجعلها طريقا إلى الخيرات ووسيلة إلى الرضوان، وذلك جميعه من أسباب العافية في البدن والسلامة في العقل والهناء في العيش. يقول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهو القائل جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن تجديد الحياة بين الحين والآخر مما يحتاج إليه الإنسان، إبعادا للسأم ودفعا لليأس وإحياء للإيمان، فيقبل على العبادات بنفس مشرقة، وينظر إلى ما حوله بعين راضية، ويكتسب من روح الطاعات سلامة النهج وواقعية التفكير وصواب التوجه. ومن يسلك في حياته على وتيرة لا يجددها وطريقة لا يتعهدها، فقد يصيبه الكلال بعد زمن، ويتسلل إليه الملل دون أن يشعر، فينقص ذلك من عطائه، ويفت من قوته، ويضعف من إقباله. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم

قوالب الحياة المختلفة. أيها المستمعون الكرام، لتجديد الإيمان طرائق شتى، كل منها موصل إلى الغاية، فمنها تعهد الإيمان في القلب والنفس، وتغذية غرسه بماء التقوى، ومده بالأفكار الإيجابية، وتعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعات المتنوعة من صيام وصلاة واستغفار وغيرها، ومنها كذلك عدم التشدد والبعد عن الغلو، مصداقا لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إنه دين اليسر والسماحة، ودين الإيمان الناصع بالعمل الصالح والقول السديد، ودين القربى للآخرة والإحسان في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولتجديد النشاط إلى الطاعات أسباب معينة وأساليب ميسرة تجعل للعبادات حياة متجددة، فإن قلب الإنسان قد يألف العبادة فلا يشعر براحتها في نفسه، ويعتاد أداءها فتغيب عنه أسرارها، فلا بد من تجديد العبادة بالتفكير فيها ومعرفة أحكامها وحكمها، وجعلها محطات تتنوع الطاعات فيها وتتغاير. ومن تتبع العبادات وجد تنوعا عظيما في الأعداد والصفات والأوقات والهيئات، حتى تتجدد علاقة المسلم بها ولا يفتر عنها. فلذا كانت حكمة الله عز وجل في تنوع صنوف البر والإحسان. ولنستمع لقول الله تبارك وتعالى حين يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تقوى الله سبحانه وتعالى هي المراقبة والامتثال والشكر لله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، إن الحياة متقلبة، تقبل على الإنسان بوجه وتدبر بآخر، بين اليسر والعسر والمكره والمنشط، إلا أن قلب أهل التقوى على حال لا يتغير من الإقبال إلى الرب جل وعلا، لما وقر فيه من أن المخرج من الهموم وانشراح الصدر وطمأنينة الروح تكون في الطاعات ونفع الناس. وليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا له من تجديد وجمال لهذا الدين

0: حين ينتعش الإيمان بحلل متجددة وبطرق متعددة ترفع شأن الإنسان في ميزان الله سبحانه وتعالى. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمريه.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الصبح دفقة من لطف الله، فازدانت بنوره تفاصيل الحياة. تمر لحظات يوم الواحد منا مليئة بالإشعارات تنهال علينا من كل حدب وصوب، وسائل وتنبيهات، وأخبار وتحديثات، ودعوات ومستجدات، وطلبات شراء وتعليقات، وسيل متدفق من النداءات يحيط بالإنسان متنافسة على انتباهه، مستنزفة أوقاته، مستولية على حضوره. والنفوس المؤمنة تدرك أن أثمن الإشعارات الواردة هي تلك التي توقظ القلوب بآيات تتلى، أو مواعظ تلقى، أو مواقف تحمل عبرا، أو في نعم تستشعر، أو في رسائل الابتلاء والصبر عليه. إشعارات ربانية، إشعارات ربانية تذكر بالله وتعيد توجيه البوصلة إلى ما هو خير وأبقى. وأعظم مركز للإشعارات الإيمانية هو كتاب الله، كتاب الله، هذا القرآن الذي فيه بشائر المؤمنين وإنذار الغافلين وإيقاظ الضمير، ونداءات إلى السبيل المستبين، ودعوات إلى الإحسان، وحث على مكارم الأخلاق. بلاغ للنفوس كي تقبل إلى آفاق الفلاح بالأعمال الصالحة وصدق التوجه، وتزداد إشعارات الهداية حضورا كلما ازداد العبد قربا من رحاب كتاب ربه. ومن تجليات رحمة الله بنا أن جعل لنا في الأذان إشعارا يتردد كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فما أجله وما أجمله، إنه نداء الحق الذي يقطع الضجيج، مذكرا الإنسان بأن فلاحه فيما يقدمه لغده وما تتزكى به نفسه. فهنيئا لمن لم ينس نصيبه من دنيا وسعى للفوز في أخرى، فجعل قلبه في وضع استقبال دائم لإشعارات الهداية والفلاح التي تجمع الفكر وتنير العقل وتعمر العمر وتسمو بالروح. تقدم نحو الفلاح أبيا، ولم ينس حظ الحياة وفيا، له من معين التقى خير زاد، وطوبى لمن عاش برا تقيا، مع الله في كل حل وعقد، بدرب الهداية يمشي سويا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يوقظ الصباح الحياة بندائه المنير، فتنجلي الدياجير.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

الله العظيم، أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى: كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكونة من كان واسمها وخبرها، خبر إن، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: إن قتل

0: لهم كان خطأ كبيرا إثما، فسر الخطأ بالإثم، فالمعنى على جهة التقريب إن قتلهم كان إثما كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته فهو مصدر، والمعنى إذا قلت خطأ فيكون مصدرا، أما خطأ فهو الاسم، فيكون هناك اسم ويكون هناك مصدر، وهذه مسألة معروفة. والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقول أوس بن علفاء الهجيمي دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي، دعيني إنما خطئي، فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم، لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان، ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة، وهو ضد الخطأ. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو، يريد إصابتي، وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف، فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف. وقد نقل ذلك الكلام عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل، ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع، كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف كقولك أعطيت، إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها أي أصل معطي، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوساط فعل افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك، والأصل فعل أي الأصل الثلاثي، وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل بحيث تبقى الكلمة مجردة أي ثلاثية لا يزاد عليها الأصل، ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا، لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة لأنها من الرباعي ألقح، فكان الأصل أن يقال ملقحة، إلا أنه قيل لواقح وهي جمع والمفرد لاقحة عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي، وإنما كانت الألف في أولها زائدة. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة، ومن ذلك قول العجاج يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه، ولذلك فالأصل المدلي. وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، والأصل مغضي من أغضى، إلا أنهم أعادوه إلى الأصل. قال صاحب مجاز القرآن وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل أي سكن، وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد، فهما لغتان، وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد، فجاء عنه أنه قال خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ، والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها، وأخطأ إذا لم يصب الصواب، فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وظاهر كلامه أنهما بمعنى. وخطايا أصلها خطائئ، ففروا بها إلى يتامى، وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين فيكون مثل قولك جائئ، لأن تلك الهمزة، ولذلك قالوا جائي لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية. ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا ففروا منها إلى ذلك، وذهبوا به إلى فعالا مثل طاهر وطاهرة وطهارا، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة، فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن الحيم،
1: كنتم مع
0: فقد جاء
1: الإعراب للقرآن الكريم،
0: وتقول أخطأت،
1: إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
0: وعلى هذا يكون الخطأ من الرباعي أخطأ، والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهمود ومقصور، وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل. إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره، وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين، وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة. إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد الخطأ مهموز ومقصور، قال الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم فيقال الخطأ. قال والاسم الخطأ مهموز ومقصور، وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن فقد ذكر أن الاسم خطأ بكسر الخاء، وأن المصدر خطأ بفتح الخاء. إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر. فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. كنا نتحدث في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية حول هذه المنزلة التي يجب على المسلم أن يتصف بها، وهي الخوف والرجاء. وقبل أن نلج إلى الموضوع، أحب أن أقرأ الآيات التي نحن بصدد الحديث حولها، وتبركا بهذه الآيات العظيمة. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر القنوط، فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات موضوع أن الخوف من الله عز وجل هو ذلك الخوف الذي يكون بالغيب. أما أن يترك الإنسان المعصية لأن الناس يرونه مثلا، فهذه ليست خشية بالغيب. وموضوع الخشية بالغيب موضوع وحاضر بشكل واضح في القرآن الكريم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إلى أن يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن آيات القرآن تنص على موضوع الخشية بالغيب. وموضوع الخوف والرهبة والخشية له آيات كثيرة في القرآن الكريم، والمهم أن لا يصل بهذا العبد الخوف حد اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو القنوط الممنوع شرعا، والذي ذكرته الملائكة الكرام ضيف إبراهيم عليه السلام، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وهو الذي نفاه إبراهيم عن نفسه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكما ذكرنا الخوف فإننا نذكر الرجاء كذلك. فالله تعالى يصف عباده أنهم يرجونه ويطمعون في مغفرته، ويذكر الأجر العظيم الذي أعده لهم والنعيم الذي سيكرمهم به. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويدلهم على طريق الرحمة فيقول وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول على لسان سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول على لسان السحرة الذين آمنوا عليهم السلام إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ونواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة حديثنا عن الخوف والرجاء في اللقاء القادم إن شاء الله. أترككم في رحمات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أباح لعباده الطيبات وشرع لهم من الدين الباقيات الصالحات، له الحمد والشكر والفضل والثناء الحسن الجميل، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين المتمم لمكارم الأخلاق وصنوف الحسنات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الخير للإنسان كي يكون أمره على توازن وسعيه في رشد التحرر من أسر الجمود إلى أفق التجديد، والخروج إلى سعة العيش ونضارة الحياة، كيف لا وقد حث الله تبارك وتعالى عباده على ذلك، ودعا الإنسان إليه وجعل له أجرا. يقول تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها المستمع الكريم، إنه الطريق الأعدل في الدنيا، يقف وسطا بين من يرفضون تقدير النعم وينكرون حقها، والذين يجاوزون حد الاعتدال ويسرفون ولا يقتصدون. فقد أنزل الله النعم ليهنأ بها المرء ويجدد بها حياته ونشاطه ويجعلها طريقا إلى الخيرات ووسيلة إلى الرضوان، وذلك جميعه من أسباب العافية في البدن والسلامة في العقل والهناء في العيش. يقول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهو القائل جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن تجديد الحياة بين الحين والآخر مما يحتاج إليه الإنسان، إبعادا للسأم ودفعا لليأس وإحياء للإيمان، فيقبل على العبادات بنفس مشرقة وينظر إلى ما حوله بعين راضية، ويكتسب من روح الطاعات سلامة النهج وواقعية التفكير وصواب التوجه. ومن يسلك في حياته على وتيرة لا يجددها وطريقة لا يتعهدها، فقد يصيبه الكلال بعد زمن، ويتسلل إليه الملل دون أن يشعر، فينقص ذلك من عطائه ويفت من قوته ويضعف من إقباله. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تجديد الإيمان في القلب وعدم تركه دون رعاية واهتمام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإذا كان ذلك في الإيمان وهو الركن الأعظم في العقيدة، فكيف بغيره من العبادات والطاعات أو جوانب الحياة المختلفة؟ أيها المستمعون الكرام، لتجديد الإيمان طرائق شتى، كل منها موصل إلى الغاية، فمنها تعهد الإيمان في القلب والنفس، وتغذية غرسه بماء التقوى، ومده بالأفكار الإيجابية، وتعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعات المتنوعة من صيام وصلاة واستغفار وغيرها، ومنها كذلك عدم التشدد والبعد عن الغلو، مصداقا لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إنه دين اليسر والسماحة، ودين الإيمان الناصع بالعمل الصالح والقول السديد، ودين القربى للآخرة والإحسان في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولتجديد النشاط إلى الطاعات أسباب معينة وأساليب ميسرة تجعل للعبادات حياة متجددة، فإن قلب الإنسان قد يألف العبادة فلا يشعر براحتها في نفسه، ويعتاد أداءها فتغيب عنه أسرارها، فلا بد من تجديد العبادة بالتفكير فيها ومعرفة أحكامها وحكمها، وجعلها محطات تتنوع الطاعات فيها وتتغاير. ومن تتبع العبادات وجد تنوعا عظيما في الأعداد والصفات والأوقات والهيئات، حتى تتجدد علاقة المسلم بها ولا يفتر عنها. فلذا كانت حكمة الله عز وجل في تنوع صنوف البر والإحسان. ولنستمع لقول الله تبارك وتعالى حين يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تقوى الله سبحانه وتعالى هي المراقبة والامتثال والشكر لله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، إن الحياة متقلبة، تقبل على الإنسان بوجه وتدبر بآخر، بين اليسر والعسر والمكره والمنشط، إلا أن قلب أهل التقوى على حال لا يتغير من الإقبال إلى الرب جل وعلا، لما وقر فيه من أن المخرج من الهموم وانشراح الصدر وطمأنينة الروح تكون في الطاعات ونفع الناس. وليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا له من تجديد وجمال لهذا الدين حين ينتعش الإيمان بحلل متجددة وبطرق متعددة ترفع شأن الإنسان في ميزان الله سبحانه وتعالى. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. فنسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا، ومن أعماق قلبي أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا برنامج الأمم الأخلاق، أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
1: أيها المستمعون الأكارم، من منا لا يغضب؟ لكن من منا يتحكم في غضبه؟ وكم منا من ينجر وراء غضبه ثم يندم بعد ذلك؟ كان الحديث في الحلقة السابقة حول الغضب وخطورة الغضب على الأسرة، وتحدثنا في عدة مواضيع حول قضية الغضب، وكان ختام الحلقة السابقة عن قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما غضب على قومه لما عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وكيف دار الحوار بينه وبين سيدنا هارون. فلذلك نريد أن نبدأ هذه الحلقة باستكمال الحديث أو التعقيب حول هذه القصة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة هي طبعا كما ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأعراف، يقول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما

0: راحمين. هذه هي الآيات التي وردت في مسألة عندما دعا الله تعالى النبي موسى إلى ميقات ربه 40 ليلة، فجاء السامري وهو من قوم موسى فأثر على أتباع النبي موسى، فزين لهم عبادة العجل. وأظن في مصر كانت توجد عندهم في عهد الفراعنة توجد عبادة البقر،
1: عبادة البقر
0: حسب نعم حسب بعض في مصر كان موجودة عبادة البقر في عهد الفراعنة أو تقليص البقر، فلعل قضية الموجود الآن في الهند مثلا من تقليص البقرة قد تكون زحفت إليهم من مصر، ما نعرف حقيقة، يحتاج إلى بحث مستقل، لكن كان المصريون فعلا عندهم عبادة البقر. فلذلك السامري استغل هذا الموضوع في غياب النبي موسى، وراء أن النبي هارون ليس في مستوى النبي موسى في قوة تأثيره على قومه، ولكون أنهم كانوا يعبدون البقر استساغوا هذه الفكرة فعبدوا العجل
1: بحكم أنها موجودة في
0: ذلك في ذلك الزمان. فلا شك أنه، لكن انتبهوا وراوا أنه فلما سقط في أيديهم هذه عبارة قالوا أنه أن العرب ما كانوا يعرفونها قبل نزول القرآن، ولما سقط في أيديهم بمعنى على أن عندما يندمون على شيء يقع الشيء منهم ثم يرجعون عنه يروا أنه فات الوان، ولما سقط في أيديهم هذه عبارة جاء بها القرآن، ما كان العرب يعرفونها على الإطلاق. عندما الله تعالى أعلم النبي موسى أخبره بما صار من قومه، ولما رجع كان عاد رجع في غاية الغضب، في قوة الغضب،
1: في أشد الغضب،
0: في غضب، حتى أن عند ألواح فيها التوراة رمى بها بقوة فتكسر منها بعض في رواية قوة سبعة ألواح، قوة سبعة ألواح، دخول في لوحة، روايات مختلفة طبعا، هي عادة مجرد أقوال أو لكن هي ألواح.
1: نعم.
0: فرمى بها فتكسرت، ولكن بعد أن النبي هارون أوضح له الموضوع وبأنه لم يقدر عليهم، فتفهم النبي موسى موقف أخيه هارون، خلاص رجع يأخذ الألواح.
1: يعني موقف هارون كان موقف ضعف،
0: كان ما استطاع الظاهر، لأنه كان لأنه هو تابع للنبي موسى، فالتابع طبعا يختلف عن المتبوع في القيادة، معروف الآن حتى في واقع الناس دائما التابع ما تكون تلك الأهمية التي يوليها الناس للمتبوع.
1: نعم.
0: لأن وهذا واضح في الحياة الآن.
1: صحيح.
0: واضح في الحياة، أي متبوع له تأثير لا يمكن من يخلفه أن يقوم بنفس الدور،
1: بنفس القوة. صحيح.
0: فهذا الذي حدث من النبي هارون.
1: وهل نفهم من تصرف هارون أن في بعض الأحيان يكون الحق معي وأنا دافع عن الحق، لكن قد تكون في النتائج سلبية، فهل هنا يكون عندي مساومة أو تنازل في بعض الأحيان
0: هنا
1: في الأبعاد؟
0: هو هذا قد يكون في هذا المجال ما في مساومة،
1: إن خشي الفتنة.
0: لا.
1: هو
0: أيضا. لا ما شف فتنة أكبر من الرجوع إلى الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، هذه في بعض الأمور جوانب التفصيلات، لكن في الأمور الأساسية القول الفصل فيها مفصول، ما فيها مجال
1: للتساوم.
0: يساوموه إنه خليهم يعبدوا شوية البقر.
1: صحيح.
0: ويرجعوا خلاف، ما يصير.
1: صح.
0: هذا ما يجوز.
1: هذا نقطة جدا مهمة شيخ أحمد.
0: هي.
1: أن البعض لا يفرق أن في أشياء في صلية
0: مبدأ
1: نساوم فيها.
0: ما فيها مساومة، شرك يعني وإسلام ما فيها مساومة، ظلم وعدل ما فيها مساومة. يعني ما يقول الله زين يلا ما أنتوا باين تعبدوا العقل عبدوا، لكن كم تبغيوا أسبوع أعطيكم أسبوع، ما يصير، ما يجوز.
1: صح.
0: هي.
1: ما يصير هذا الشيء.
0: أي.
1: فلذلك عندنا مشكلة خلط مفاهيم اليوم.
0: طبعا
1: الازدواجية
0: هي ماشي، يعني ما كلها يستوي فيها المساومة.
1: نعم.
0: المساومة في الأشياء التفصيلات، الأصل هو ثابت، لكن في التفصيلات مثلا في الأمور
1: صلح الحديبية كان في مساومة،
0: هي بس في مساومة، ما مساومة على دخول مكة. ما في مساومة على دخول مكة، يمكن يأخر.
1: أيوة. يعني كان الرسول ينظر للمشروع
0: الإسلام بشكل أكبر. وما ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم

0: ما قال لمن أراد أن يدخل في من المسلمين في الشرك يرجع على الشرك إنه مسموح لهم، ما قال هكذا. هي قضية مجرد موقف سياسي، يعني أرادوا أن يصلوا إلى مكة ولكن قريش أو أهل مكة منعوهم، وبعد مفاوضات إنهم سوف يأتون إلى لأداء العمرة في عام قابل يعني.
1: نعم. ولما خانوا العهد النبي فتح مكة.
0: خلاف عاد لما خلاف عاد هم سمحوا لهم قبل يجوا وأدوا العمرة بشروط أن 3 أيام يكونوا ما يدخلوا بالسلاح، تسمى عمرة القضاء.
1: صحيح.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الحديبية كان جاي بالعمرة الأساسية، لما منعوا منها فأحلوا من إحرامهم بالقصب وذكرناها مع السيدة أم سلمة.
1: نعم.
0: صارت مفاوضاتهم يجوا يعتمروا في العام القادم، ولكن بشروط منها أن يدخلوا مكة من غير سلاح ومن يكون لا يزيد وجودهم عن 3 أيام إلى غير ذلك.
1: واضح.
0: لكن وصار الصلح، لكن عادوا بعد عمرة القضاء أخلت قريش بالاتفاقية.
1: صحيح.
0: فكان نتيجتها يعني حملة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في العام الثامن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة.
1: نعم.
0: وأسلمت قريش كما قال عمرو العاص لعبد جفر بن جلندي يحاورهم لما سألوه وماذا فعلت قريش، قال دخلوا في الإسلام إما راغب وإما مقهور بالسيف، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف.
1: واضح.
0: هي.
1: طبعا هذا قصة سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: واضحة وضوح الشمس للعيان والعاقل الغضب المحمود.
0: نعم.
1: والغضب لدين الله، وعندما تنتهك محارم الله
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه في روايات عديدة.
1: صحيح.
0: منها لما كان قاعد يحدثهم ان الحج ليس واجب عليكم وانما فقط في العمر رحله، فقام اليه الاقرع بن حابس التميمي زعيم من الجاهليه بعد كمال لم يدخل في الاسلام، فقال له الحج واجب في كل عام؟ فقد يكون هذا السؤال ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه من الاقرع بن حابس وهو زعيم جاهلي، وقد يكون سؤاله هذا من باب التحدي مثلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه كما تقول الرواية.
1: نعم.
0: وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يحمر وجهه، لكنه لا يعتدي على المغضوب عليه، لا يعتدي على المغضوب عليه.
1: نعم. وفي تلك الرواية عندما جاء ذلك الرجل وقال له أنتم قوم مطل.
0: أيه.
1: أنت لا تعرف، قال له من يعدل لم أنا أعدل.
0: صح.
1: فكان هناك رد من النبي.
0: طب لا شك،
1: حتى لا يفهم البعض أيضا كظم الغيث سذاجة أو شيء وأنا يدافع عن سن حقه.
0: لا، هو يدافع عن حقه، هو أحيانا يأتي على الإنسان وقت، قالوا على الإنسان أن يظهر فضائل نفسه في بعض لما يستنقص من آخرين، لا مانع أنه يمدح نفسه ويذكر فضائل نفسه أمام ذلك الآخر. ما مرت على القصة هذه الذين الثلاثة الذين جاءوا، يعني حد ما باغي يصلي، حد ما باغي يترك الصلاة، وحد ما باغي يترك الصيام، وحد ما يتزوج. فإيش قال لهم؟ مهد لهم تمهيد، قال أما سمعتم ما قلتم، وقال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه إنسان يظهر فضائل نفسه. أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي رواية وكذلك إن صحت عندما جاء ذلك اليهودي يطالبه، قاله إني لأمين في الأرض أمين في السماء.
1: عجيب.
0: فمثل هذا الإنسان يأتي وقت أو يأتي موقف يمكن للإنسان هذا أن يظهر فضل نفسه.
1: صحيح.
0: حتى لا يعطي مجال للاستنقاص من ذلك الآخر،
1: وخاصة اليوم الناس. نعم. ينجذبون لمن للشخص المشهور.
0: أيه.
1: الشخص المعروف.
0: نعم.
1: قد يكون إنسان عنده شهادات ومتعلم لكن ما معروف، فهنا لابد في هذا الموقف أن يعرف بنفسه حتى يعرفه الناس.
0: طبعا. فهذا في بعض المواقف، لأن لو سكت هذا الإنسان كأنه يقر لما يقوله في ذلكم الشخص الآخر
1: بضعفه ونقصه
0: وعيبه.
1: كما في تلك المعركة كان يتبختر في المشي. فقال رسولنا هذه المشي التي
0: يحب الرسول. صحيح. نعم. لأنها في اعتداد بالنفس.
1: أيوة.
0: إظهار عزة الإسلام، إظهار كرامة الإسلام، إظهار قوة الإسلام.
1: لأن بعض الناس يفهموا تواضع سلبي، يعني يكون عنده كثير
0: كما أن الغضب فيه المحمول فيه التواضع، أيضا فيه المذموم وفيه المحمود.
1: جميل. رائع.
0: التواضع. نعم. التواضع، فتواضعوا يرفعكم الله، التواضع المحمود. أما التواضع المذموم الذي هو على الإنسان يجعل منه ضعيفا، طبعا هذا ما محمود لا مرغوب فيه.
1: ما أنكم تكلمتم الآن عن تواضع، هناك محمود هناك مذموم. كنا في بداية الحلقة نتحدث أو الحلقة الماضية هناك غضب محمود وغضب مذموم. الآن نريد أن ننتقل لغضب المذموم. هل ممكن شيخ أحمد نعرف الغضب المذموم؟ هو ما يكون لجانب شخصي أو مالي أو يغضب لعصبية أو قبلية، يعني ليس له علاقة بالجانب الديني، هل ممكن نعرف بهذه الطريقة؟
0: الغضب المذموم أو الذي يغضب على شيء لا يستحق الغضب.
1: لا يستحق الغضب.
0: منها قضية الإنسان، الغضب لعرض الإنسان لعرضه، هذا محمود، يغضب الإنسان لعرضه لأن العرض مصون. أما قضية يعني بعض المعاملات المالية أو بعض الأمور الشخصية، أو يحدث من الإنسان فلتة من لسانه، هنا الغضب بيكون مذموم في الحقيقة من هذا الإنسان إذا غضب غضبا كبيرا. يعني أما ذلك الشخص الذي أساء إليه يعتذر إليه، عليه أن يقبل العذر،
1: أن يقبل العذر،
0: لأن المحب عذار لابد في هذه الأشياء. لكن الإنسان الذي يغضب وينتقم لغضبه، نعادته طبعا الأمور غير جيدة، ينتقم لغضبه، هذا يعتدي على ذلك من الآخر بغضبه، هذا طبعا هنا غير محمود بالمرة،
1: مشكلة كبيرة، مذموم الانتقام.
0: نعم، انتقام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شخص من أبو مسعود الأنصاري يقول أنكر شيء على غلامه فأخذ يضربه ضربا شديدا مبرحا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ذلكم الغلام بقوة وبقسوة، فيقول ما يعني من كثر ما كنت يعني غاضب يعني ما كنت أشوف قدامه.
1: عجيب.
0: فسمعت يقول صوتا يقول إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام،
1: الله،
0: على هذا العبد. فالتفت يقول وراي فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسقط الصوت من يدي. عجيب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سقط الصوت من يد أبي مسعود الأنصاري، ونتيجة لذلك أن أعتقه
1: ذلك الغلام،
0: أعتق ذلك العبد الغلام، أعتقه.
1: وهذا علاج حقيقة،
0: هذا علاج دائما.
1: أنت عندك إنسان ضعيف، لكن هناك من هو أقدر
0: هو
1: منك.
0: دائما الإنسان عندما يعتريه الغضب يقول لك وإذا اعتراك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. أنت أحيانا قد تغضب غضبا شديدا وفي النهاية تضطر إلى الاعتذار، وهذا حال يحدث.
1: صحيح، في كثير
0: من الإنسان ما يفكر، يغضب ويسيء إلى ذلك الشخص،
1: ما يفكر في الأبعاد،
0: في النهاية يجبر على الاعتذار. يقول الشاعر وإذا اعترتك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. أنت أغلب السير تعتذر بتذلل إلى ذلك الشخص الذي أسأت إليه من غضبك،
1: احفظ نفسك من ذل الاعتذار
0: من البداية. كما تقول الحكمة إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، لا تفعل شيء الذي يجعلك تعتذر، لأن الاعتذار فيه ذل غير عن الحلم من البداية، الاعتذار فيه ذل، فأنت احلم من البداية لأن الحلم فيه عزة فيها، كما جاء في الحديث عن يسلم فاعفوا يعزكم الله، ألا وإن العفو لا يزيد العبد إلا رفعة، فاعفوا يعزكم إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: نعم.
0: وإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله.
1: وفي رواية ما زاد الله عبدا إلا عزا.
0: عزا هكذا. فأنت بالبداية خليك حليما، لأنك تخشى في النهاية تذلل، الاعتذار فيه ذل.
1: يعني من البداية يكون عاقل ودرس أبعاد
0: إياك وما يعتذر منه. أتصير أنت خلاص تعتذر له سامحني وتفضل وأنا أسأت إليك وأنا ما كنت
1: أخصدي
0: ويسخر أشخاص ويتواصلوا، يعني فليش؟ الأفضل الإنسان يترفع عن الغضب وعن الغضب المسيء، عن الغضب المذموم تجاه الأشخاص، وبالعكس هو لو ما غضب عليهم حتى لو تذلل هذا يصير عندهم أن هذا الرجل أخلاقه غير جيدة أو تصرفه غير جيد، لكن لما يحلم من البداية يكون موقفه مقدرا من الناس أكثر فأكثر.
1: صحيح. أنا لاحظت ملاحظة الشيخ أحمد، هناك بعض الأشخاص ما شاء الله عندهم الثقافة والوعي والتدين كذلك، لكن سبحان الله بمجرد لحظة غضب تسقط هيبة ذلك الإنسان، يفقد مصداقيته مع الناس، حتى الناس بعدين يقول لك إيش فائدة الثقافة والتنظير، هذا في موقف بسيط غضب. فهنا سبحان الله تأكيدا لمسألة الحلم من البداية.
0: طبعا لذلك الله تعالى يقول الإمام جعفر الصادق في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق،
1: جمعت مكارم
0: مكارم الأخلاق. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه جمعت مكارم الأخلاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها جبريل تقول الرواية إنه يكاد إنه ارتبك فيها أو ما أعرف ماذا تعنف. قاله ماذا يا جبريل؟ قال وأنا أيضا ما أعرف حتى أسأل ربي.
1: عجيب. خذ العفو
0: وأمر بالعرف
1: وأعرض عن الجاهلين.
0: خذ العفو يعني إنك اعفو عن الناس، خذ العفو اعفو عن الناس، اعطي للناس العفو، لا تقس يعني وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. دائما الجاهل تصدر منه الإساءة، لكن أنت أعرض عنه بحلمك. لما سأل جبريل ماذا يعني هذه الآية، لأنها آية عظيمة وفيها تحميل مسؤولية كبيرة، فقال له جبريل وأنا أيضا كذلك ما عندي علم لكن حتى أسأل ربي. فجاءه بعد ذلك قال له
1: من
0: قطعك واعفو عن من ظلمك وأعطي من حرمك.
1: عجيب. يعني هذه الآية والحديث تحمل ما تحمل مناهج عظيمة،
0: مسؤولية عظيمة في الحياة، مسؤولية عظيمة.
1: هذا الموضوع يحتاج لتزكية للنفس بشكل كبير،
0: لا شك،
1: ليس
0: لا شك.
1: بالأمر السهل،
0: لا شك.
1: أن إحنا عندنا ما يسمى بانتصار للذات،
0: صحيح. نهي المشكلة تصير، لأن كل واحد يقف من موقف يعني يرمي الآخر من مكان بعيد كما يقال،
1: صحيح.
0: سواء بالقول سواء كان ولكن كما قلت لك أنه يجب أن يكون هناك فيه يعني فيه غضب محمود بقياس يعطي عزة الإنسان وكرامة الإنسان
1: في مواقف معينة،
0: كما يقول النابغة القعدي ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر.
1: الله أكبر.
0: الحلم هذا زين، لكن ما خير، لا خير فيه إذا كان ما شيء هنالك قوة تحميه،
1: صحيح،
0: اعتدال بالنفس يحميه. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدره. كذلك الجهل ما في خير إلا إذا كان هنالك في حليم يوجهه. هذا الجهل اللي هو الاعتداء الغضب فيه هناك حليم يعطي كما يقول بقياسه.
1: أيوة، مقدار،
0: مقدار
1: كل شيء، مقدار
0: كل شيء بقياسه، كل شيء بمقدار،
1: لا إفراط ولا تفريط.
0: ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدره، يعني معناته خبير بالأمور. يقول فلان أورد الأمر وأصدره، معاذ صار خبرة في الأمور، يعرف كيف يورد الأمر وكيف يصدر،
1: متى يغضب، متى يحلم،
0: متى، نعم،
1: متى يعفو.
0: نعم، نعم. نعم. فدائما هذه الأشياء هي تكون مدروسة وتكون هذه تعالج هذا. كان يقول المتنبي فوضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد.
1: تمرد، نعم.
0: فوضع الندى اللي هو طبعا العطاء والمعروف، فوضع الندى في موضع السيف والعلا في موضع العقوبة مضر كوضع السيف في موضع الندى، كما يتخلي موضع الندى في موضع العقوبة يضر، كما أن موضع العقوبة في موضع الندى تضر كذلك.
1: صحيح. لا بد تضع كل شيء في مكانه،
0: كل شيء في مكانه
1: وبميزان،
0: كل شيء يكون يعني كل شيء يكون يعني أن يكون الضداني كل واحد بمقدار.
1: قواعد مهمة الشيخ أحمد، لكن أريد أرجع إلى مسألة الانتقام. للأسف الذي نسمعه من بعض المسؤولين أو القائمين على قضية القضاء أو الإصلاح ذات البين، يقول للأسف شديد الغضب عند بعض الناس، وهذه تحولت من حالات فردية إلى ظواهر، إلى أن يطلق زوجته أو يهينها أو يضربها أو يعنف عليها. عندنا إشكالية إحنا في ضبط هذا الموضوع عند بعض الناس،
0: كثير كثير هذا الأشياء، لأن يحدث هذا الشيء عند الغضب ما يبالي الإنسان، لا يبالي الإنسان. وهذا أكثر تجد في الفئات العمر الأولى، أكثرها تسمع الشباب، عنفوان الشباب. دائما الإنسان عندما يكون شابا يكون في الحقيقة يعني يستعمل القوة، يعني يستعمل يضع الأمور، يجابه الأمور بحزم أكثر
1: لإثبات ذاته.
0: لكن عندما الإنسان ينضج في العمر ويدخل في السن تجده أنه يكون هادئا، حتى في علاقته بأولاده بالأطفال، يعني يكون شابا تجده يضربهم، تجده يعني ينازعهم كثير، لكن لما يكبر في السن تجده يتحملهم أكثر.
1: بالتالي الولد أول ضحية نوعا ما،
0: تقريبا لأنه يكون في الشباب،
1: صحيح،
0: في الشباب
1: متحمس بشكل كبير.
0: نعم، نعم.
1: زين، حتى هل هذا مبرر؟ إن شاب يضرب مثلا زوجته؟
0: لا له طبعا لا، هذه كلها، لكن هو يجب أن يكون إنسان يتحلى بالصفات العلى، بالصفات الكمال، يبعد عن الغضب. الله تعالى أثنى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب موجود لكن يغفر الإنسان. ليش يغضب؟ لأنه يراجع نفسه، يراجع نفسه. فالغضب هو يعني وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه ذكره تعالى استكمال لصفات إيجابية عديدة في في في في في عباد الرحمن.
1: نعم،
0: يعني إكمال لصفات الإيجابية في المؤمنين. قال آخر شو؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفر يتراجعوا. والإنسان يراجع نفسه عند الغضب. يقال على أنه انتقال الإنسان من موضع إلى موضع يخف من حدة الغضب. مثلا إذا إنسان غضب هو جالس قالوا إنه يقوم،
1: يغير الهيئة.
0: وإذا غضب هو قائم يجلس،
1: صحيح،
0: يخفف حدته. وبعض العلماء يقول لك أنه يذهب إلى الاستحمام، الماء يبرد الغضب كثير. كان بعض العلماء إذا غضب أو أغضبه شيء يذهب إلى الاستحمام، يذهب لكي يعني كما يقول يسبح في الماء، يعني يبرد حالة الغضب. ومن مسببات إذهاب الغضب والتحكم فيه الخروج من المكان الذي وقع فيه الغضب.
1: شيخ أحمد، أنتم تنصحون دائما الأزواج إذا صارت مشكلة أن يخرج من البيت؟
0: هذا هو. كنت أسأل أحد الشياب وأعرف أنه في شدة الغضب، فأقول له يعني أنت تغضب كثير، يعني ما قالك يوم من الأيام امتدت يدك إلى زوجتك؟ كنت شوية تجرأت عليه هذا السؤال،
1: سؤال خاص وصريح.
0: أي قال لا، أقول صح أني أغضب كثير لكني ما ضربت زوجتي.
1: أخرج.
0: قلت له كيف؟ قال أنت أخرج من المنزل. يوم أغضب يقول أخرج من المنزل.
1: خلاص هذا.
0: لما يخرج من المنزل ربع ساعة نص ساعة شيء طبيعي، يغيب طبيعي. لأن هذه لأن دائما هذه الأمور هي عبارة عن ثورات. الغضب هو قالوا إيش عرفناه؟ إنه غليان الدم ويصير للقلب فيظهر على الحركات. إذا هي حاجة مؤقتة، هي ثورة. والثورة دائما مأخوذ من الشيء الذي يثور، كما الماء الذي يغلي يثور.
1: صحيح.
0: فيكون له وقت معين
1: حتى يفتر أو
0: يهدى. حتى يفتر ويهدى.
1: والله الحديث جميل. قبل أيام كنت أستشرك في موضوع الشيخ أحمد، فقلتم كلمة جميلة: المؤمن رجاع. ما تقصدون بهذه الكلمة؟
0: هذا كما وإذا ما غضبوهم يغفرون.
1: يرجع عن
0: يعتذر. نعم، يعني يرجع إنه يغضب ويعرف نفسه إنه غضب وإن هذا ارتكب يعني أشياء غير جميلة، يرجع عن هذا الشيء.
1: وهذا لا ينقص منه شيء.
0: وهنا يغفرون بمعنى أن يسامحون، يغفرون. لذلك إذا غضب على هذا الشيء ما يغفر. وإذا شخص أغضبه، يعني شخص أغضب شخصا آخر، مثلا الابن لما يغضب أباه أو يغضب أمه، أو مثلا أي شخص يغضب شخص آخر، ذلك الشخص طالما أن عنده إيمان وعنده قيم وعنده الروح الإيجابية وعنده التحمل يغفر لذلك الشخص الذي أثار غضبه. وإذا ما غضبوهم يغفرون.
1: جميل. ونحن في هذا الشهر الكريم فرصة
0: جدا جدا، شهر رمضان كما يقال. رمضان كريم. إيش كريم؟ كريم هو في الرزق، كريم في الخير، كريم في العطاء، كريم في الحلم،
1: صحيح،
0: كريم في كل شيء.
1: صحيح. وخاصة هذه الأخر الأيام الأخيرة من هذا الشهر.
0: الأيام الأخيرة من هذا الشهر عاد كما يقول لكم حصلت العشرين اليوم التي تقدمت
1: هنا، يعني هنا الثمرة الحقيقية.
0: الثمرة. نعم، نعم.
1: والله الشيخ أحمد بن سعود السياه في كل حلقة تفاجئوننا بمعاني جميلة، لكن هذه الحلقة شدني أنكم وضعتم الأمور في نصابها، في ميزانها، في موضعها. هناك إفراط وتفريط في الحديث عن موضوع الغضب، سواء من المختصين وغير المختصين، ولكن في هذه الحلقة وضعتم الأمور في نصابها، ونحتاج إلى هذا الطرح المعتدل. وأنا حقيقة جدا سعيد للفوضى المعرفية التي نراها في هذا المجال. عموما الحلقة وصلت إلى النهاية
0: ما شاء الله. بس إن شاء الله أن ما غضبنا بس فيها.
1: لا بالعكس،
0: يعني راحت بسرعة علينا. شوف راحت بسرعة،
1: وكما تقولون دائما الأيام الجميلة تمضي بسرعة.
0: أي الأيام السرور كذاك، على أن أيام السرور اقصار.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: ماذا تقترحون؟ نكتفي بهذا القدر أم نضيف جزء ثالث لموضوع غضب؟
0: أتوقع أن لعلنا لنا عودة إن شاء الله في قابل الأيام إن شاء الله. وهذا الآن بهذه الحلقتين الآن الماضية وهذه الآن في مجال الغضب أتوقع أن يكفي
1: أعطى قواعد
0: يكفينا هذا. نعم. يكفينا. ولا هو الموضوع حقيقة بعد في كثير من الأدبيات وفي كثير من أقوال الأدباء والحكماء والشعراء وأهل الحلم وأهل الحكمة.
1: صحيح.
0: أقوال كثيرة تركناها ما تمكننا.
1: ربما يحتاج موسم كامل هذا.
0: هذا يحتاج فترة لأن طبعا هذه أشياء مشوقة.
1: صحيح.
0: أي نعم. تعالج موضوع مهم في الناحية له تأثيره في الحياة الاجتماعية.
1: صحيح.
0: فلكن إن شاء الله عسى إن شاء الله في أيام قابلة سوف نتحدث باستفاضة حول هذه المواضيع ونكتفي بإذن الله بهذا حول الغضب.
1: طيب أنا أقترح الشيخ حمزة السيابي أن يكون موضوعنا القادم عن بر الوالدين، ما رأيكم؟
0: زين جميل جميل. أنا عسى زين يكون وليكن بعنوان العقوق وخطورته على الأسرة.
1: بإذن الله تعالى.
0: العقوق وخطورته على الأسرة
1: بإذن الله. إذن هذا سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: وبها ربما نختم هذا الموسم
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وهذه المعارف الرائعة وهذه الخلطة المعرفية الجميلة الفريدة التي نستمتع ونستفيد منكم دائما. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنبحر معا في آيات الله في الكون والأنفس. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وأودع فيه من عجائب الصنع ما يحير العقول. وموضوع حلقتنا اليوم عن مخلوق عجيب يسكن بين أضلاعنا، يعمل بلا كلل أو ملل، ولو توقف لحظات لفارقت الحياة. إنها نعمة التنفس وآية الرئتين، فأنت قد تغمض عينيك فلا تبصر، وتسد أذنيك فلا تسمع، وتوقف حركتك بإرادتك، لكنك لا تستطيع أن توقف أنفاسك طويلا، فسرعان ما تجبر على استنشاق الهواء رغما عنك. فيا أيها الإنسان الباحث عن الحقيقة، تعال لنتأمل هذا الإبداع المنطقي والفلسفي الذي لا يمكن إنكاره في رحلة تمزج بين العلم والإيمان. أيها المستمع الكريم، لو نظرنا إلى الرئتين من عين الطب الحديث لوجدنا أن الإنسان يتنفس حوالي من 12 إلى 20 مرة في الدقيقة، ليستنشق يوميا كميات كبيرة من الهواء. تدخل هذه الكمية الهائلة عبر القصبة الهوائية التي تتفرع إلى شعب ثم إلى قصيبات دقيقة تنتهي بملايين الأكياس الدهنية المسماة الأسناخ. وهنا نقف لحظة تفكر. هذه الأسناخ محاطة بشعيرات دموية رقيقة جدا، تسمح بمرور غاز الأكسجين إلى الدم، وتسحب منه غاز ثاني أكسيد الكربون السام ليطرد خارج الجسم. هل يمكن للعشوائية أن تخلق نظام تبادل غازي بهذه الدقة المتناهية؟ كيف تعرفت الخلايا على حاجتها للأكسجين لحرق الغذاء وإنتاج الطاقة؟ إنه تصميم محكم ينادي بصوت العقل أن لهذا الخلق خالقا حكيما عليما.
2: أفلا تتفكرون؟
3: ولنربط هذا الإعجاز ببداية خلقك أيها الإنسان. كنت في بطن أمك جنينا محاطا بالسائل الأمنيوسي، فلو تنفست لغرقت رئتاك. لذا خلق الله لك مسارا بديلا، حيث تم إغلاق الرئتين تماما، وأصبح الدم يتدفق من جانب القلب الأيمن إلى الأيسر عبر ثقب دقيق ليتجاوز الرئتين، معتمدا على الأكسجين القادم من المشيمة والحبل السري. ولكن وما إن تولد وتقطع الحبل السري، ينقطع مصدر الأكسجين، فيندفع المولود للبكاء ليأخذ شهيقه الأول، فتنفتح الرئتان المغلقتان بمعجزة فيزيائية تغير فرق الضغط في القلب، فينغلق الثقب القلبي ويتحول مسار الدم فورا نحو الرئتين، ليبدأ التنفس الذي يرافقك حتى آخر يوم في حياتك. أي قوة تعلم الجنين هذه الميكانيكية المعقدة في لحظة ولادته؟ إنها فطرة الله وإبداعه ليكون هذا النفس دليلا قاطعا لكل ذي عقل مؤمن كان أو مشككا. تخيل معي أيها المستمع أن عملية التنفس أوكلت لإرادتك الواعية، مثلما تحرك يدك وقدميك. ماذا لو نمت أو فقدت الوعي أو سهوت عن التنفس دقائق؟ لهلكت مكانك. لكن الرحمن الرحيم أودع في قاعدة الدماغ مراكز تتحكم في سرعة وعمق التنفس تلقائيا. يقوم الدماغ بمراقبة مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم باستمرار، ثم يرسل إشارات عصبية إلى الحاجب الحاجز، وهي العضلة الرئيسية للتنفس التي تفصل الصدر عن البطن، ليتقلص وينبسط فيدخل الهواء ويخرج بلا عناء منك. هذا التدبير اللا إرادي الرباني هو ما يجعل الإيمان ضرورة عقلية، فلا مجال للصدفة في بناء هذا المعيار الدقيق للحياة. ولنربط هذا المخلوق بومضة إعجازية قرآنية أبهرت علماء الطب والفضاء. يقول موقع مايو كلينيك إن التواجد في المرتفعات العالية يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس حتى للشخص السليم، وقد اكتشف العلم الحديث أنه كلما ارتفعنا عن سطح البحر يقل الضغط الجوي وتنخفض نسبة الأكسجين، مما يؤدي إلى تمدد الغازات داخل الجسم فيضيق الصدر ويختنق الإنسان. وهنا تتجلى عظمة القرآن الكريم الذي نزل قبل 14 قرنا قبل اختراع الطائرات والمناطيد، ليقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا التطابق المذهل بين العلم والقرآن كان سببا لإيمان الكثير من العلماء الذين وقفوا عاجزين أمام هذا الوصف الدقيق، فأدركوا أنه كلام خالق هذا الكون وخالق هذه الرئتين بلا أدنى شك.
2: أفلا تتفكرون؟
3: لا تقتصر فوائد هذا المخلوق على إبقائنا على قيد الحياة فقط، بل إن الرئتين تلعبان دورا حيويا في ضبط كيمياء الدم وإخراج السموم من الجسم، كما أن الصوت الذي نتكلم به ما هو إلا هواء يندفع من الرئتين عبر الأحبال الصوتية. ولحفظ هذه النعمة يدعون الطب إلى أمور عدة، أولها الإقلاع الفوري عن التدخين الذي يعد السبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ يستهلك التدخين كفاءة هذه الأسناخ ويحطمها. ولتنظيف الرئتين يوصي العلماء بممارسة تمارين التنفس البطني أو الحجابي، وهو طريقة فعالة لإدخال كمية أكبر من الأكسجين للجسم وخفض معدل التوتر ونبضات القلب. ولا ننسى نعمة الله في الطبيعة، حيث خلق لنا مخلوقات نباتية تدعم هذا الجهاز، مثل الزنجبيل الذي يزيل الملوثات من الرئتين، والكركم الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، والتفاح الغني بالفيتامينات التي تحافظ على صحة هذه الأنسجة التنفسية الدقيقة. فكل شيء في هذا الكون مترابط بتدبير حكيم عظيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، مع كل شهيق وزفير يتردد في صدرك هناك حياة توهب لك من جديد، وفرصة للشكر وتصديق آيات الله. فمن نطفة في ظلمات ثلاث إلى رئتين تعملان بكمال مذهل خارج الرحم، إلى دماغ يحرس نبض أنفاسك وأنت نائم، أفلا يستحق هذا الخالق أن يعبد حق عبادته؟ وأفلا يتفكر الملحد والمتشكك في هذا النظام الذي يشهد أن مهندسه هو رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما؟ أسأل الله أن يشرح صدورنا وينير بصائرنا، وإلى لقاء في حلقة قادمة من برنامجكم أفلا تتفكرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الطالب يامن بن سالم بن خلفان العزري، عمري 12 سنة،

سرا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم لي تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.

الطائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما

موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية،

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

محمد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.

الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد.

0: المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال وقفاتنا متواصلة حول الآية الكريمة التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
4: هل ذكرتنا بهذه الآية يا أستاذنا وتلوتها علينا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: هم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: ما أول سؤال يتبادر في ذهنك يا سالم؟
2: كنت أتساءل يا أستاذنا، نجد أن إطلاق العلم على الله سبحانه وتعالى قد تكرر في القرآن الكريم، فنجد أن الله عليم وهو عالم الغيب والشهادة، فهل يجوز إطلاق المعرفة على الله تعالى؟
0: إنه لسؤال وجيه. الله سبحانه وتعالى أسماؤه توقيفية، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما ورد عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو على لسان نبيه من صفات وأسماء، فلم يرد وصفه بأنه عارف كما ورد وصفه بأنه عليم
1: وعالم.
0: نعم، فهو العليم الحكيم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب.
1: إذن يا أستاذنا، ما الفرق بين المعرفة والعلم؟
0: العلم أكثر ما يكون يتعلق بالصفات، تقول علمت زيدا قائما أي تحققت ذلك، وعلمت علم زيد وعلمت أخباره. أما المعرفة فتتعلق بالذوات أو بالصفات التي هي مشهورة كشهرة الذات، ولذلك فإن عرف يتعدى إلى مفعول واحد، بينما علم هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين إذا أريد به العلم القلبي. والله سبحانه وتعالى علمه يختلف عن علم الناس.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: علم الله تعالى بالأشياء معناه أن ذاته العلية متصفة بالعلم، فالمعلومات تنكشف لذاته سبحانه انكشافا تاما بلا واسطة.
1: أما الناس فعلمهم مكتسب يا أستاذنا.
0: مكتسب أو هو ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى، فعلمهم بواسطة عقولهم وبواسطة حواسهم بواسطة إدراكاتهم. أما علم الله تعالى فمعناه أن ذاته تنكشف لها المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فماذا عندكم من سؤال آخر حول هذه الجملة؟
1: ما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجملة الأخيرة في هذه الآية الكريمة؟
0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذه التي تقصدها؟
1: أجل يا أستاذنا.
0: وإن نقول عن الواو؟
1: واو الحال يا أستاذنا.
0: جميل، أي والحال إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أو تكون الواو حرف عطف والجملة برمتها معطوفة على قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا، إن
2: حرف توكيد ونصب.
0: تنصب ماذا؟
2: تنصب المبتدأ وترفع الخبر يا أستاذنا.
0: أين اسمها؟
2: اسمها فريقا.
0: جميل، وإن فريقا منهم، منهم
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
0: وهو متعلق بمحذوف صفة لفريقا، فهو في موضع نصب. وإن فريقا منهم ليكتمون،
1: اللام للتوكيد يا أستاذنا،
0: واقعة في خبر إن، وأصلها أن تكون أولا مع إن، لكنها أخرت في خبرها كراهة اجتماع مؤكدين في صدر الجملة. يكتمون الحق.
2: يكتمون فعل مضارع يا أستاذنا،
0: مرفوع
2: بثبوت النون.
0: وأين فاعله؟
1: فاعله واو الجماعة يا أستاذنا.
0: الحق
2: مفعول به يا أستاذنا،
0: والجملة من الفعل وفاعله
2: في محل رفع خبر إن.
0: جميل، ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: الواو واو الحال كذلك يا أستاذنا.
0: هم
2: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ.
0: يعلمون
1: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة،
0: والواو فاعله، والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر المبتدأ هم، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال لأن الواو حالية. انتهى إعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى التوكيد بقوله تعالى وإن فريقا في صدر هذه الجملة؟
0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، المغزى من تصدير الجملة بإن توكيد كتمانهم الحق على علم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فكتمانهم الحق مؤكد كل التوكيد بأنه كان على علم منهم، وهذا من أضل الضلال، لأن الشخص قد يلتبس عليه الحق بالباطل على جهل، ولكن إذا كان على علم تام فكتمانه الحق من أبشع صفات العقلاء، من أبشع ما يتصف به عاقل، لأن كتمان الحق على علم أمر لا يتصف به عاقل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قال الله تعالى في هذه الآية فريقا، فلماذا خص فريقا وهم يكتمون الحق وهم يعلمون؟
0: وإن فريقا منهم، كتمان الحق قام به فريق منهم، فهناك علماء منهم لم يكتموا الحق بل جهروا به، كعبد الله بن سلام وغيره، وكالنجاشي وغيره من النصارى، فأولئك لم يكتموا الحق، ولكن فريقا من الذين أوتوا الكتاب هم الذين اتصفوا بهذه الصفة الخسيسة
1: وهي كتمان الحق،
0: كتمان الحق على علم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدرك ما فاتنا بإذن الله غدا
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. كنا نتحدث في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية حول هذه المنزلة التي يجب على المسلم أن يتصف بها، وهي الخوف والرجاء. وقبل أن نلج إلى الموضوع، أحب أن أقرأ الآيات التي نحن بصدد الحديث حولها، وتبركا بهذه الآيات العظيمة. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ذكر القنوط، فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات موضوع أن الخوف من الله عز وجل هو ذلك الخوف الذي يكون بالغيب. أما أن يترك الإنسان المعصية لأن الناس يرونه مثلا، فهذه ليست خشية بالغيب. وموضوع الخشية بالغيب موضوع وحاضر بشكل واضح في القرآن الكريم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إلى أن يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن آيات القرآن تنص على موضوع الخشية بالغيب. وموضوع الخوف والرهبة والخشية له آيات كثيرة في القرآن الكريم، والمهم أن لا يصل بهذا العبد الخوف حد اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو القنوط الممنوع شرعا، والذي ذكرته الملائكة الكرام ضيف إبراهيم عليه السلام، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وهو الذي نفاه إبراهيم عن نفسه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكما ذكرنا الخوف فإننا نذكر الرجاء كذلك. فالله تعالى يصف عباده أنهم يرجونه ويطمعون في مغفرته، ويذكر الأجر العظيم الذي أعده لهم والنعيم الذي سيكرمهم به. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويدلهم على طريق الرحمة فيقول وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول على لسان سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول على لسان السحرة الذين آمنوا عليهم السلام إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ونواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة حديثنا عن الخوف والرجاء في اللقاء القادم إن شاء الله. أترككم في رحمات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الصبح دفقة من لطف الله، فازدانت بنوره تفاصيل الحياة. تمر لحظات يوم الواحد منا مليئة بالإشعارات، تنهال علينا من كل حدب وصوب، وسائل وتنبيهات، وأخبار وتحديثات، ودعوات ومستجدات، وطلبات شراء وتعليقات، وسيل متدفق من النداءات يحيط بالإنسان، متنافسة على انتباهه، مستنزفة أوقاته، مستولية على حضوره. والنفوس المؤمنة تدرك أن أثمن الإشعارات الواردة هي تلك التي توقظ القلوب بآيات تتلى، أو مواعظ تلقى، أو مواقف تحمل عبرا، أو في نعم تستشعر، أو في رسائل الابتلاء والصبر عليه. إشعارات ربانية، إشعارات ربانية تذكر بالله وتعيد توجيه البوصلة إلى ما هو خير وأبقى. وأعظم مركز للإشعارات الإيمانية هو كتاب الله، كتاب الله، هذا القرآن الذي فيه بشائر المؤمنين وإنذار الغافلين وإيقاظ الضمير ونداءات إلى السبيل المستبين ودعوات إلى الإحسان وحث على مكارم الأخلاق، بلاغ للنفوس كي تقبل إلى آفاق الفلاح بالأعمال الصالحة وصدق التوجه، وتزداد إشعارات الهداية حضورا كلما ازداد العبد قربا من رحاب كتاب ربه. ومن تجليات رحمة الله بنا أن جعل لنا في الأذان إشعارا يتردد كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فما أجله وما أجمله، إنه نداء الحق الذي يقطع الضجيج، مذكرا الإنسان بأن فلاحه فيما يقدمه لغده وما تتزكى به نفسه. فهنيئا لمن لم ينس نصيبه من دنيا وسعى للفوز في أخرى، فجعل قلبه في وضع استقبال دائم لإشعارات الهداية والفلاح التي تجمع الفكر وتنير العقل وتعمر العمر وتسمو بالروح. تقدم نحو الفلاح أبيا ولم ينس حظ الحياة وفيا، له من معين التقى خير زاد، وطوبى لمن عاش برا تقيا، مع الله في كل حل وعقد بدرب الهداية يمشي سويا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يوقظ الصباح الحياة بندائه المنير، فتنجلي الدياجير روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء، في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا، في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والشعب الأندونيسي الصديق وأسر الضحايا، آملا للمصابين الشفاء العاجل. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهاني وصادق تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والتطور. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساسا لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية، معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني. وأفاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن سلطنة عمان أطلقت خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو الماضي. وبيّن معاليه أن مدينة مسقط ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح. كما أكد معاليه أن سلطنة عمان تولي اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها، وتواصل خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية
وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. بحثا أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء وسام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة.
سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: وليس لما نعرفه نحن في بلداننا بالجوافة، وإن كانت تسميتها الشائعة عند عموم الناس في هذا الإقليم أنها زيتون، لكنها هي ثمار الجوافة. طيب، إذا عدنا إلى كتب معاجم اللغة كما قلت، سنجد أن تعريفهم للزيتون هو تعريف شجرة الزيتون الشامي، وينصون على أنه الزيتون الشامي بدءا من الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ينتسم إلى هذا الإقليم. لم يذكر الزيتون إلا بالزيتون الذي يستخرج منه الزيت ويدهن به ويستعمل صبغا للآكلين. فحينما ذكر شجرة العتم التي نعرفها نحن توجد في الجبل الأخضر وفي كثير من الجبال الشاهقة عندنا، قال هو الزيتون البري لا ثمر له. وحينما تعرض للزيتون قال هو الذي يتخذ منه الزيت للدهان وللأكل، وهو الزيتون الشامي المعروف أيضا في بلاد الشام. هذا كلام الخليل ابن أحمد الفراهيدي في معجم العين، والخليل ينتسب إلى هذا الإقليم الذي ذكر الباحث أن أهل هذا الإقليم وما جاوره من أقاليم يسمون الجوافة زيتونا. هذه التسمية لم تكن معروفة، هذه الشجرة لم تكن معروفة. إذن الدليل الأول معاجم اللغة بدءا من الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهلم جرى لعلماء العربية من بعده. الدليل الثاني، الأمر الثاني العلمي، وهو يعني الباحث يرجع إلى كثير من الأبحاث العلمية لكن فاته تاريخ ورود وصول شجرة الجوافة إلى البلاد العربية. شجرة الجوافة لم تكن معروفة إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادي. بدأوا يتعرفون عليها من بعد القرن السادس عشر الميلادي.
2: لم تكن مزروعة،
1: لم تكن معروفة. هي جلبت من أمريكا اللاتينية عن طريق البحارة والتجار والرحلات، فجلبت وبدأت زراعتها. أما قبل ذلك فلم تكن معروفة، ولذلك لا ذكر لها، لا ذكر لهذه الشجرة، لا بوصف ولا بشيء يتعلق بها ولا بتسميتها
2: في الكتب القديمة.
1: فكيف يتحدث القرآن الكريم عن شجرة لا يعرفها العرب؟ أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، وقد رجع هو إليها ولكن لم يأتي بما يمكن أن تقوم به حجة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذا منافع الشجرة الدهن، أي ما يدهن به، ما يستعمل للدهان، وصبغ للآكلين، الصبغ أي الإدام الذي يغمس فيه الخبز أو ما سوى ذلك، إما أن يغير لونه أو بدون تغيير لون. ولذلك نحن في لهجتنا يقول يصبغ،
2: يصبغ صح،
1: لأنه يغمس الخبز في إدام ماء من زيت أو حليب أو غير ذلك. هذا استعمال فصيح، استعمال صحيح لغة، وهو المقصود في هذه الآية الكريمة. هل هناك من يصبغ بزيت الجوافة؟
2: لا أحد.
1: في هذه الأقاليم نعم له زيت، لكن وله بعض الفوائد الطبية، لكن لا أحد، لم يتحدث أحد. ثم خرج يعني هو قال في طور سيناء أو طور سينين بأنه في إفريقيا الشرقية، يعني أبعد النجعة في هذه القضية. إذن الآن اللغة ومعاجمها، تاريخ جلب شجرة الجوافة إلى بلاد العربية، الأمر الثالث السياقات القرآنية في سورة المؤمنون كالآية التي ذكرتها من قبل، وسورة النور لما شبه الله تبارك وتعالى النور قال
2: مثل نوره
1: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الأوصاف لهذا الزيت الذي يستخرج من هذه الشجرة لا تصح إلا لزيت الزيتون. ذكر كثير من الباحثين أنه يستعمل حتى في أعماق البحار والمحيطات الزيت وحده فقط لأنه يضيء ما حوله.
2: ما شاء الله.
1: فهذا أيضا يعني دليل، وسياقات السياقات القرآنية لا تحتمل هذه التأويلات المتعلقة بمكان طور سيناء. صحيح هناك خلاف في مكانه، لكن لم يأتي أحد ويقول بأنه في شرق إفريقيا. من المفسرين، المفسرين اختلفوا في مكانه، هل هو في بلاد الشام حول الأرض المباركة في فلسطين وما حولها، أو هو هذا المكان المسمى الآن بسيناء أو شبه جزيرة سيناء. هذا نعم، هذا موجود في عند المفسرين. فإذا لأجل هذا كل، ثم في ما يتعلق أيضا بتأويل ما كنا نتحدث عنه في السؤال الماضي، في السؤال السابق، هو يعني يظهر من كتابه، من بحثه، بأنه حمل معنى قول الله تبارك وتعالى مشتبها وغير متشابه، ومتشابها وغير متشابه في الموضعين، أن الزيتون والرمان، ولذلك أجرى الكثير من المقارنات بين الزيتون والرمان. والآية لا تتحدث عن الآيات، السياقات القرآنية في سورة الأنعام وفي غيرها إنما تتحدث عن كل نوع، فالرمان فيه المتشابه وغير المتشابه، والزيتون فيه المتشابه وغير المتشابه، والزرع كذلك، والنخيل كذلك، والأعناب كذلك، هذا مما ورد في كتاب الله عز وجل. فلا يقصد من ذلك التشابه بين الزيتون والرمان، لا، في كل صنف من هذه الأصناف المذكورة مما أظهر الله تبارك وتعالى به عظيم قدرته في خلقه أو مما امتن به على عباده، فإن كل نوع منها فيه المتشابه وفيه غير المتشابه. هذا باختصار شديد ما يرد ما توصل إليه الباحث، والصواب هو ما عليه كما قلت، يعني يكاد تكون كلمة المفسرين متفقة وكلمة أهل العلم متفقة على أن الزيتون المقصود إنما هو الزيتون الشامي المعروف، والله تعالى أعلم.
2: وذكرها في سياق الحديث عن الفواكه هنا، الأعناب والزيتون والرمان فواكه كلها،
1: نعم،
2: قد يتوهم بأن المقصود
1: هو يعني هذا أيضا كان مما توهم، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه ذكر في موضع آخر الزرع والزيتون والرمان، إذن الزرع هو ليس من الفواكه يعني.
2: نعم نعم، جميل. طيب ننتقل الآن إلى سؤال آخر إن شاء الله، ثم نأتي إلى بقية الأسئلة أيضا المتعلقة بالتفسير. أرسلان أبو سعيد يقول: مسجد له بابان خارجيان وكلاهما يستعمل وهما مهمان، بحيث إن المسجد مطل على البحر والناس يختصرون المسافة بالمرور من المسجد دون صلاة، مع أن الطريق الآخر قريب، هل هذا الفعل مشروع وهل يرخص لهم في ذلك؟
1: لا، هذا الفعل غير مشروع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ طريق في المساجد، أي أن يجعل الناس المساجد، أن يجعل الناس المساجد طرقا يدخلون فيها من باب، لأجل أن يصلوا إلى غايتهم من بالخروج من الباب الآخر. هذا يتنافى مع قدسية المساجد ومع ما عمرت من أجله من الذكر والقرآن والصلاة والعلم، فلا تتخذ المساجد طرقا، فيجب عليهم أن ينتهوا عن ذلك. وحتى ما أشار إليه السائل من أنهم دون أن يصلوا له، لو كان مقصودهم فقط اتخاذ الطريق ويصلون لا وقعوا في النهي أيضا، أما أن يدخل المسجد لغرض المسجد للأغراض التي تؤتى إليها بيوت الله تبارك وتعالى مع التعظيم ومراعاة حرمة المسجد، فيذكر الله تعالى، يصلي، يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يريد أن يخرج فيختار بابا آخر، فلا حرج فيه، يخرج لغرض ما من الباب الآخر، لا يلزم أن يخرج من نفس الباب، قد يكون هناك مصلون على سبيل المثال أو لأي سبب آخر، هذا لم يتخذ المسجد طريقا. أما أن يكون قصده أصلا أن يتخذ المسجد طريقا ثم بعد ذلك يعني يصلي ركعتين قد لا يذكر الله تعالى فيهما إلا قليلا، لأن قصده أن يتخذ الطريق، أن يتخذ المسجد طريقا، فهذا لا يخرجه من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فينبغي لجماعة المسجد الذين يجاورون هذا المسجد أن ينتبهوا لهذه المسألة وألا يقعوا في هذا المحذور، والله تعالى أعلم.
2: طيب من باب التوضيح أكثر، يعني أحيانا بعض المساجد يكون فيها سور ويكون فيها ملاحق أيضا،
1: نعم،
2: هل يشملها النهي؟
1: لا، الكلام عن المسجد، عن بيت الله عز وجل الذي تؤدى فيه الصلاة، والداخل فيه هو داخل في بيت الله عز وجل، فالمسجد وصرحة المسجد،
2: نعم،
1: صرحة المسجد منه،
2: من المسجد.
1: أما ما يتعلق بالفناء الخارجي والمرافق الأخرى فهذه يعني لا يسري عليها نفس الحكم.
2: جميل.
1: إن وجدت أيضا، ولذلك فإنها قد لا توجد. أما بناء المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات ويرفع فيه ذكر الله تبارك وتعالى فهو يعني ما يعرفه الناس من بناء المسجد ومن صرحة المسجد، والله تعالى أعلم.
2: والمقصد له اعتبار أيضا فضيلة الشيخ، لأنه هنا يعني ذكرتم بأنه اتخذها طريقا للعبور إلى منطقة أخرى، لكن قد ينتقل من مكان إلى مكان للمسجد نفسه لإصلاحه.
1: لا هذا نعم، هذا لم يتخذه طريقا. حسنتم، نعم هذا تنبيه حسن.
2: جميل.
1: نعم.
2: طيب الأخ محمد الخروصي يعني يطلب منكم تفصيلا في مسألة أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء والتسبيح، هل هناك أوقات يبتدئ بها الإنسان
1: وينتهي بها؟ أجاب عن السؤال بنفسه.
2: نعم.
1: قال لما قال في الصباح والمساء، فربنا تبارك وتعالى أشار إلى أفضل الأوقات التي ينبغي أن يشتغل فيها المسلم بذكر الله تبارك وتعالى. فأولا لنقرر أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل أوقاته. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بالإكثار من الذكر، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم قال وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن من أفضل الأوقات وقت البكرة ووقت الأصيل، وقت الصباح ووقت المساء. ومن أفضل الأذكار التسبيح، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،

0: إنسانك رطبا بذكر الله. ثم أيضا دل القرآن الكريم على استحباب ما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بنص كتاب الله عز وجل، هذه من الأوقات المفضلة أيضا. وما كان وقت السحر، لأن الله عز وجل أثنى على المؤمنين الذين يستغفرون بالأسحار والذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يفهم منه أنه في الليل. إذن يعني هذه الأوقات هي أفضل الأوقات. تأتي بعد ذلك أوقات علم من الشارع الحكيم أن لها مزية وفضلا، كالصلوات الخمس وأوقات الصيام، ليلة القدر، الوقوف بعرفة في الأشهر الحرم، هذه أوقات معظمة، فينبغي للمسلم أن يزداد فيها ذكرا لله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: لما أثنى الله عز وجل على عباده الذين يتلون القرآن الكريم أيضا ذكر أنهم يتلونه آناء الليل والنهار.
1: نعم.
0: فكل هذه الأدلة مجتمعة تؤكد على استحباب أن يكون المؤمن كثير الذكر لله عز وجل، وأن ينتهز هذه الأوقات الفضلة في ذكره لله تبارك وتعالى. ما فائدة هذه الأوقات المستحبة؟ فائدة أن يحرص على أن يكون له فيها ذكر ورد
1: عملية انضباطية
0: يداوم عليه، الورد ما داوم عليه، فيعلم أن له هذه الأوقات. قد لا يحتاج الأمر إلى إطالة وقت، لكن على الأقل أن يعطي نفسه وروحه حقها من ذكر الله عز وجل قبل طلوع الشمس، قبل الغروب، أدبار الصلوات، إذا رأى شيئا من الظواهر يعني من تغير في الوقت في بين الريح والمطر وحالات الخسوف والكسوف، إذا رأى الهلال الجديد، وإذا رأى شيئا فيكثر من ذكر مما يسره، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا رأى نعمة من نعم الله عز وجل فإنه يذكر ربه جل وعلا. ثم في أحواله هو عندما يدخل بيته أو يخرج منه، عندما يأكل أو يفرغ من طعامه، عندما يدخل المسجد أو يخرج من المسجد، عندما يخرج من بيته لعمله واكتساب رزقه، وهكذا. هذه أذكار بسيطة يسيرة وألفاظها يسيرة يسهل حفظها، ولو أن يداوم عليها مكتوبة حتى تستقيم لسانه لها ويتمكن من حفظها بقلبه، فيأتي بها بعد ذلك لتكون جزءا من نمط حياة هذا المؤمن الذاكر لله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.
1: طيب فضل الشيخ، لنوسع الدائرة قليلا، لنبحث في الغاية من هذا الذكر والتسبيح، ولنجعله في شكل سؤال. يقول المسلم: لماذا أذكر الله؟
0: نعم.
1: فهل هي مجرد ضبط النفس على ذكر الله تعالى وما أشبه بالعبادة المحضة أو العبادة الطقوسية كما يسميها البعض، أم لهذا الذكر معنى آخر يبحث من خلاله الإنسان لما تتفضلون إن شاء الله تعالى به من الإجابة؟
0: هو السؤال قد يبدو يعني في ظاهره يسيرا بسيطا، لكنه في الحقيقة يعني مما بحثه علماء السلوك، علماء التزكية وتربية النفوس. والخلاصة أن المقصود أن يعظم المؤمن ربه تبارك وتعالى، فيملأ قلبه، أي يملأ المؤمن قلبه بتعظيم ربه جل وعلا، فيراه في النعم التي يتقلب فيها، يراه في الابتلاءات التي يمر بها أو تمر به، يراه في أحواله المتغيرة التي هي بيده سبحانه وتعالى يغيرها كيف شاء، يراها في كل مظهر من مظاهر ذاته أو مما حوله، فيورثه ذلك أن يعمر قلبه بتعظيم ربه جل وعلا، فيزداد إيمانا ويقينا، وينشرح صدره وتطمئن نفسه، ويتذكر حقائق هذه الحياة وحقائق المنقلب الذي يؤول إليه. هذا هو جوهر الذكر المطلوب من المؤمن. يأتي بعد ذلك ما يتصل إذا عم أن

0: إذا عمر هذا القلب بتعظيم الله عز وجل فإنه يسد المنافذ التي يمكن أن تلج منها الوساوس والأوهام وما يمكن أن يغتال نفسه من غلواء هذه الحياة الدنيا وشهواتها وزخارفها ومن صوارف تبعده عن تعظيمه لله تبارك وتعالى، ويمكن أن تورثه ضعفا أو ذلة أو تهاونا تكاسلا، أو أن تنسيه حقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا وما ينقلب إليه. هذا هو الذكر المطلوب، وليس الذكر الفارغ الذي يكون باللسان. نعم، الذكر باللسان وسيلة إلى مجاهدة هذه النفس لأجل إعمار هذا القلب بتعظيم الله تبارك وتعالى،
1: لكن قد يكون بلا روح.
0: قد يكون بلا روح، وهو حينئذ لن يحقق فائدته، ولكن مع المجاهدة والمداومة وحمل النفس على التدبر وعلى استشعار معاني ما يأتي به من أذكار، فإن هذه النفس ستستجيب بهذه المجاهدة، لأن ذلك من فضل الله عز وجل على عباده. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وستسد عنه أبواب الشيطان وأبواب الفتن والعداوات، فعليه أن يستمر في اجتهاده لذكر الله عز وجل مستشعرا معنى ما يقول، متدبرا فيما، وهي ألفاظ بسيطة يسيرة معانيها واضحة، وله أن ينظر في تكراره لهذه الأذكار والأوراد، أن ينظر مع كل مرة يأتي فيها بالذكر إلى معنى لطيف، إلى غاية يبتغيها، أن يتذكر ضعف نفسه، أن يتذكر عظمة الباري سبحانه وتعالى بهذا الذكر الذي يأتي به، فليحرص على أن لا يجعل ذكره لله عز وجل فارغا من الروح، أو أن يكون مجرد شقشقة باللسان. لا نضيق على الناس، نعم سيحتاج الأمر إلى مصابرة ومجاهدة، وأن يعتاد لسانه وأن يحمل قلبه. لنفترض أنه يسبح الله عز وجل 100 مرة، قد تأخذه الأفكار بعيدا في شتات أمره وفي أحواله في نصفها أو في أغلبها، لكن قد يستحضر في مرة واحدة أو في مرتين فتنفعه تلك المرة، ثم هكذا يجاهد نفسه، ويعني لا يسلم نفسه أنه يعني اشتغل قلبه وانصرف عما يقول فيقول بأن يترك ذلك خير. لا لا لا يترك، عليه أن يداوم وأن يجاهد، وأن يتخذ أيضا من الصلحاء والقرناء الذين يذكرونه، ولا أقصد بيذكرونه أن يعني لا يلزم أن يقول تعالى نذكر الله عز وجل ساعة، هذا محمود، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلونه، لكن أن يذكر عنده إذا في طريق دعاء السفر، إذا على ظهر الأرض، أو إذا انخفض في واد، أو إذا رأى شيئا يدعو إلى التعجب من قدرة الله عز وجل، أو إذا تذكر نعمة، فأن يذكر ذلك ليذكر به من معه من إخوان وأصحاب ورفقاء في دربه. إذا يعني رأوا ما يثير الشهوات والفتن فإنه يبادر إلى غض بصره وإلى ذكر الله عز وجل بالاستغفار والدعاء بالتثبيت وبصرف الفتن، فهذا فيه تذكير. فإذا يعني فوائد الذكر لا تحصر، وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يحملها على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى.
1: ننتقل الآن إلى سؤال فقهي ثم نقف مع فاصل إن شاء الله تعالى. السائل يقول: شخص نذر أنه إذا تم موضوع معين فسوف يذبح ناقة، ولم يحدد وقتا لتمام الموضوع وطال الوقت ولم يتم الموضوع أيضا، وعرض عليه أو عرض عليه شخص أن يبادل له تلك الناقة بأخرى، فهل يحق له التصرف بالمبادلة بتلك الناقة المنذور بذبحها؟
0: في النذر إذا عين الناذر المنذور به فليس له أن ينصرف عن ذلك المنذور به، إلا لضرورة، بمعنى أن لم يتسبب هو في ذلك، لكن إن تسبب إن حصل فإن عليه أن يأتي بمثل ما نذر به أو بأحسن منه. فإذا إذا عين المنذور به فليس له أن يستبدل به شيئا آخر، وليحرص على أن يفي بنذره، وإن حصل لأي سبب من الأسباب فعليه أن يعوض عما نذر به بما هو أحسن. فيعني بالمثل إن لم يستطع ما هو أحسن. وذلك لأن هذا النذر نذر تعيين، يعني هو عين العين. لو قال أن يذبح ناقة أو أن ينحر ناقة أو أن يتصدق بناقة فتجزي عنه أي ناقة، لكن إن عين الناقة فإن عليه أن يفي بنذره في تلك الناقة المعينة. وهنا ملحظ في سؤالي، وهذا الملحظ أظن بأننا تعرضنا له في أجوبة سابقة، وما يعرف بنذر المجازاة. يعني الأصل في النذر أن يكون تبررا لله تبارك وتعالى، أن يقول علي لله كذا وكذا أو نذرت لله كذا وكذا، لا أن يعلقه إن حصل كذا فعلي كذا أو إن وقع أو إن لم يقع. فهذا يسمى نذر المجازاة وهو محل خلاف. يعني كرهه كثير من أهل العلم واختلفوا في هذه الكراهة لورود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراهته. فكثير منهم يعني يحمل النهي على كراهة التنزيه، وهذا قريب، هذا القول يعني هو الأظهر. ولكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في مثل هذا النوع مما يكره له. إذا أراد أن ينذر فليكن نذره نذر تبرر ابتداء، ويعني مما يكدر على نذر المجازة الذي قلت بأنه محل خلاف عند أهل العلم هو مثل هذه الصورة. هو علق نحره للناقة بحصول أمر، صحيح؟
1: نعم.
0: في سؤاله،
1: ولكن
0: وإلى الآن طال الأمر ولم يحصل، فهو قد أدخل على نفسه مشقة.
1: نعم.
0: لكن الحاصل بأنه نذر يجب الوفاء به، فعليه أن يفي به، وبما أنه قد عين الناقة فإن ليس له أن يستبدل بها أخرى، والله تعالى أعلم. نعم، هناك صورة ذكرها بعض أهل العلم أنها لو كانت نذر أن ينحر ناقة فيتصدق بها على الفقراء والمساكين، ثم وجد أن أهل البلاد على سبيل المثال لا يأكلون لحوم الإبل أو لا يستسيغون أكل لحوم الإبل في أسنان معينة، فهو يريد أن يستبدل بالمنذور به ناقة أخرى هي أفضل في القصد الذي نذر به. هذه صورة مستثناة ذكرها بعض أهل العلم لأنه راعى ما هو أفضل وما هو خير، لكن مع ذلك يعني نرى أن يفي بنذره فيما عينه ما دام النذر نذر تعيين، أي عين العين التي ينذر بها، هذا سواء كان في حيوان أو كان في غير ذلك من وجوه النذور المشروعة، والله تعالى أعلم.
1: سيكون لنا سؤال عن معنى النذر نفسه، ولكن إن شاء الله تعالى إذا وجدنا فرصة في نهاية الحلقة، لكن نقف الآن مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. فضيلة الشيخ عادل الشيادي لديه سؤال، أقول في قوله تعالى قال إنك من المنظرين، وقال قال فإنك من المنظرين، في آية أخرى قال فإنك من المنظرين، ورد لفظ المنظرين في سياق الحديث عن إبليس بصيغ الجمع، هل هذا دليل على أن هناك عدد من المنظرين ومنهم المنظرون؟ وذكر أيضا هل السامري من ضمن المنظرين أيضا؟
1: الجواب أنا لم أطلع على أن أحدا من أهل العلم قال بأن السامري قد أنسئ له إلى آخر الزمان، لم أطلع على هذا القول، والأصل أنه كسائر بني البشر. أما لما قال ربنا تبارك وتعالى من المنظرين، المنظرون هم الذين يؤخرون إلى وقت قيام الساعة، فإذا المنظرون هم كل من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، كل من كان موجودا حيا إلى الوقت المعلوم، فلذلك أخر إبليس إلى
0: يوم
1: الوقت المعلوم. الذين تقوم عليهم القياء، الذين تقوم عليهم الساعة أو النفخة الأولى وهم أحياء على ظهر هذه الأرض مما خلق الله عز وجل، سواء كان ذلك من كانوا من بني البشر أو من الجن أو من الملائكة، هؤلاء كلهم منظرون، هذا هو المقصود. لكن لا يؤخذ من أن هناك من أنسئ له منذ
0: أن خلقه الله
1: إلى يوم القيامة، يعني إلا هذا الاستثناء الذي ورد في إبليس عليه لعنة الله عز وجل، وفي من أخبرنا عنهم ربنا تبارك وتعالى من ملائكته المقربين. أما من بني البشر فلم يرد أن السامري منهم، هناك خلاف في الخضر عليه السلام، هذا خلاف موجود في الخضر عليه السلام عند أهل التفسير وطائفة من علماء الإسلام، ولكن يعوزه الدليل والله تعالى أعلم.
0: طيب إذن السامري ليس منهم، والخضر كما تفضلتم كذلك. طيب عندنا بعض الأسئلة الأخرى. الأخ سليمان الحسني يسأل عن خوارم المروءة المذكورة عند الفقهاء، هل يبقى الآن اجتنابها مطلوبا، وهل يترتب على فعلها أثر في الواقع المعاصر؟
1: هي المروءة فيها ما هو في معناها وما تدل عليه، فيها ما هو من الأخلاق الواجبة، أي كما يقال من ثوابت الخلق، وفيها ما هو دون ذلك. فهذه التي تكون من أخلاق الدين وثوابته لما جرى العرف على تسميتها بأنها من المروءات بين الناس فإنها لا تتغير ولا تتبدل، لأنها على الصحيح أنها من الأخلاق والآداب التي لا تتغير ولا تتبدل. أما ما كان دون ذلك مما فيه سعة فتراعى فيه الأعراف وأحوال الناس، هذه يمكن أن تتغير، وقد نص أهل العلم على ذلك. على سبيل المثال أن يخرج المرء حاسر الرأس، يعني يقول أهل الحديث بأنه عند أهل المشرق من خوارم المروءة، لكنه ليس كذلك عند أهل المغرب، فما عدوه عندهم من خوارم المروءة، لكن يعني هو عند أهل المشرق من خوارم المروءة، أنه لا ينبغي لعموم الناس ومن باب أولى لذوي المناصب من العلماء والقضاة وذوي الولايات العامة أن يحسروا عن رؤوسهم عندما يخرجون إلى الناس، فلذلك جعلوه أو عدوه من خوارم المروءة. يقاس على مثل هذا الصنيع أمثاله مما تتفاوت فيه الأعراف، ولا حرج فيه دينا، فهو من حيث كونه مما يمكن أن يطعن في أخلاق المسلم لا، ليس كذلك. مما يتعلق بالأعراف والعادات كاللباس والمظاهر وغير ذلك ما دام في حدود شرع الله تبارك وتعالى فنعم هذا مما يتغير، ولذلك حتى في مجتمعنا نحن الكثير من مظاهر اللباس كانت تعد من خوارم المروءة، وهي اليوم مما يتسامح الناس فيه.
0: نعم.
1: هذا لا حرج فيه ولا ينبغي التضييق، لكن لا يعني أن تهمل وألا تراعى هذه الأعراف والعادات ما دامت حسنة محمودة، وكثير منها ينبغي أن يحرص عليه لأنه مما يتفق مع أحكام هذا الدين. سأضرب مثالا آخر، تقديم الأكبر. المجتمع عندنا حريص على أن يقدم الأكبر سنا. هل يستند هذا إلى أدلة شرعية؟ نعم يستند إلى أدلة شرعية. هل هو من الواجبات؟ لا، هو من فضائل الأعمال.
0: نعم.
1: هل يعني هذا أن نتساهل فيه؟ لا، لا يعني أن نتساهل فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحرص عليه.
0: نعم.
1: ومثل هذا يقاس ما يتعلق بآداب المحادثة وألفاظ الحوار والتخاطب بين الناس، توقير الكبير، العطف على الصغير. كما قلت، هذه مما يمكن أن يتساهل فيها، لكن لا ينبغي لنا أن نفرط فيها، لأنها تستند إلى أدلة شرعية، وإن لم تكن واجبات لكنها من الكمالات والفضائل التي تزين الأخلاق والآداب وترفع قدر صاحبها، وتجعل هذا المجتمع أكثر حرصا على التمسك بما سواها من الأخلاق والآداب، وبإظهار هذا الجانب الخلقي الرفيع فيما بينهم، فيورثهم مزيدا من التآلف والتعاطف، والله تعالى أعلم.
0: هل مثل ذلك كما يذكره في سؤاله يعني طرق تتعلق بالأكل مثلا، أو
1: نعم
0: طريقة
1: نعم
0: مضغ الطعام إلى غير ذلك؟
1: نعم.
0: هل هذه تدخل في العادات والتقاليد أم في طبائع الإنسان نفسه التي تنفر منها؟
1: لا، لنأخذ مثلا
0: نعم
1: فيما يتعلق باستعمال اليمنى أو اليسرى في الأكل.
0: نعم.
1: لا، هنا الشارع نهى عن الأكل بالشمال.
0: نعم.
1: أمر أن يأكل المرء بيمينه، قال سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك.
0: نعم.
1: وقال فلا يأكلن أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله.
0: نعم.
1: إذن هذا من الثوابت التي لا يتساهل فيها.
0: ممتاز.
1: وهذا أيضا يسري بالمناسبة، وهذا تنبيه حسن، سواء أكل بيده أو
0: بالملاعق
1: باستعمال شيء من الوسائل، الحاصل أن يأكل وأن يشرب بيمينه.
0: نعم.
1: فهذا مما لا يتساهل فيه، لكن أن يأكل بيده أو أن يأكل بملاعق، هذا من الأعراف التي يمكن أن يعني تتغير وأن يتساهل الناس فيها. وكذا الحال فيما يتعلق بأن يأكل مما يليه، هذا من الكمالات. لو كانت يد الآكل، إن كانوا يأكلون مجتمعين كما يقال، تطيش في الصحفة.
0: نعم.
1: فيأكل من ويأكل من أمام الآخر ويأكل من أمام الآخر وينتقي.
0: نعم.
1: فهذا مما يعاب.
0: صح.
1: وهذا قد أرشد إليه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني هذه الأخلاق، وهناك بالمناسبة في تراثنا الإسلامي فيما يتعلق بمراعاة هذه الآداب ما يجهله كثير من الناس، مما يتعجب منه المرء، وكيف أن الأوائل كانوا ينتبهون إليه. في إيلاء المتحدث على سبيل المثال، أنظارهم وعدم مقاطعته في الحديث، والامتناع عن العبث بالأنف أو الآذان أو اللحية في المجالس العامة وعند مخاطبة الآخرين. هناك لفتات كثيرة موجودة في تراثنا وفي أدبنا الإسلامي، وينبغي أن تظهر للناس وأن تنشأ الأجيال عليها، لأنهم إذا تساهلوا أيضا في مثل هذه الآداب التي تستند إلى ما تقدم ذكره من كونها أخلاقا إسلامية تدعو إليها أحكام هذا الدين، فهم سيكونون فيما سواها أيضا أشد تفريطا، والله تعالى المستعان.
0: هنا مجموعة من الأسئلة الأخرى، لكن أيضا مرة أخرى نعود إلى ما يتعلق بتدبر القرآن الكريم.
1: نعم.
0: والبحث عن معانيه. إلياس يقول في سورة صاد بقوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. لماذا فصل هنا بين عاد وثمود، مع أن عادة القرآن الكريم أن يأتي متتابعين مباشرة؟
1: نعم، وهذه المسألة مسألة مهمة، وسأكرر مقدمة قلتها كثيرا للجواب عن هذا السؤال، أي المقدمة للجواب عن هذا السؤال.
0: نعم.
1: باختصار، القرآن الكريم ليس سجلا تاريخيا يدون الأحداث بحسب تسلسلها الزمني، هذا مما ينبغي أن نتنبه له. فإذا جاء سياق فيه ذكر لأمم وأقوام أو لأنبياء ومرسلين في كتاب الله عز وجل في السورة الواحدة أو في سور متعددة، فإن الغرض والغاية من ذلك السياق والمعاني المقصودة من ذكر هؤلاء الأقوام ورسلهم وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام هي التي تكشف عن سر الترتيب. إذن فليس الأصل مراعاة الترتيب الزمني، وإنما الغاية والغرض في ذلك السياق القرآني، سواء كان في السورة كلها أو كان ذلك في ذلك الموضع من السورة الذي ورد فيه الترتيب. هل يعني هذا أن الترتيب الزمني مهمل؟ لا، هناك مواضع فيها مراعاة للترتيب الزمني، وكثيرا كما قال السائل ما ترد ثمود بعد عاد، لكن هذا أيضا ليس في كل المواضع، وليست الكثرة أيضا كثرة طاغية. الآن لنأتي إلى الجواب عن السؤال بعد هذه المقدمة. سورة صاد في صدارة موضوعاتها ومقاصدها كشف أحوال ذوي الجبروت والخصومات، هي أكثر سورة تعرض خصومات، يعني بصيغة الخصومة، وتتحدث عن أحوالهم، أحوال الأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلين، الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلون، هؤلاء الأقوام من ذوي الجبروت والطغيان البالغ الشديد العظيم، وكيف كان حالهم من بعد، كما تحكي أيضا قصص جملة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف أورثهم الله تبارك وتعالى النصر والعزة والتمكين ونشر كلمة الحق في الخلق. ذكرت قصة داود وسليمان وأيوب وإبراهيم من بعد، يعني هذا يدل على أن الترتيب الزمني غير مرعي في سورة صاد، لكن في صدارة، أؤكد أن في صدارة موضوعات سورة صاد بيان مواقف العتاة المجرمين من القرون التي بعث فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين واجهوا أنبياءهم متحزبين وفرادى وبالقوة والشوكة وبالتسفيه والاستهزاء. هذا لا بد أن يكون حاضرا لنفهم سورة صاد. الآن سينكشف المعنى لماذا هذا الترتيب الوارد في الآيتين الكريمتين. في صدارة السورة ربنا تبارك وتعالى يقول صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا لما قلت بأن السورة الكريمة تكشف من بدايتها أن موضوعها سيكون كشف أحوال هؤلاء العتاة الذين تحزبوا لمواجهة دعوات الحق على لسان الأنبياء والرسل الذين أتوا هؤلاء الأقوام الذين بعثهم الله عز وجل في هذه القرون. قبل هاتين الآيتين ربنا تبارك وتعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قبل ذلك كما قلت في صدر الآية، في صدر السورة قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، ثم قال في الآية قبل الآيتين جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ثم قال في ختام الآيتين أولئك الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إذن إظهار هذا الجانب من مناوءة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وخصومة الحق الذي أتى به هؤلاء الأنبياء والرسل والتحزب ضد الأنبياء والرسل ودعوة الحق والتعنت في وجوه الأنبياء والرسل ودعوتهم عليهم الصلاة والسلام مقصود إظهاره. ولذلك ابتدأ بالأشد عتوا ونفورا، ابتدأ بنوح، بقوم نوح عليه السلام.
0: وهنا يحضر العنصر الزمني على اعتبار طول المدة أيضا،
1: طول المدة. ثم إن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم أظلم وأطغى، قوم نوح. وقال ومكروا مكرا كبارا. لا يلتفت الناس إلى أن قوم نوح عليه السلام، لأن السياقات القرآنية تتحدث عن نوح كثيرا، لكن هناك آيات تكشف طبيعة قوم نوح. يعني أن يصفهم الله عز وجل بأنهم أظلم وأطغى، وأن يصف مكرهم وهو الموضع الوحيد بأنهم يعني بأنه كبار، مكر كبار. فهذا يكشف عن طبيعتهم. وما أشرتم إليه من طول المدة والمكث، فما آمن معه إلا قليل.
0: أحسنت.
1: ثم إذن فقوم نوح فيما يتعلق بالعتو والطغيان والعزة والشقاق والتحزب على دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي الأظهر. ثم قال
0: عاد.
1: وعاد، ويعني نبي الله هود عليه السلام لاقى من قومه أشد أنواع الاعتراض والخصومة والمناوءة والتحزب وتنويع وسائل الاعتراض والمجادلة والخصومة التي لاقاها.
0: نصف دقيقة
1: ننتهي. نعم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال وثمود الذين في الفجر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. هنا أخر ثمود عن عاد، لأن الذي كشف لنا القرآن الكريم من فعل قوم ثمود أنهم ذبحوا الناقة.
0: لا غير
1: لم يذكر. هم تعنتوا ويعني خاصموا نبيهم عليه الصلاة والسلام، خاصموا صالحا عليه السلام، لكن الذي كان سببا لحلول الإهلاك بهم هو ذبحهم للناقة. لم يذكر. أما فرعون فذكر لنا القرآن الكريم كيف واجه موسى عليه السلام بجيوشه وبملاحقته ومتابعته وبمن معه. فهذا الترتيب إذن روعي فيه ما يتعلق بشدة الخصومة والتعنت والتجيش والتحزب والمواجهات بشتى أنواعها، فروعي هذا الترتيب. ولذلك في السياق القرآني هو الذي يؤكده. قبل هذا الموضع ورد جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هنا وصفهم قال أولئك الأحزاب. مثل هذا وأعجب منه في سورة قاف، لكن عسى أن
0: في
1: يكون
0: آخر
1: في مناسبة
0: أخرى. هذا التدبر عظيم جدا وعميق. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم على متابعتكم وأسئلتكم القيمة. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة حول تعليم الأبناء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبينا بأنه سمة من سمات أهل الإيمان، لذلك ينبغي على الوالدين تربية الأبناء على هذه السمة لتكون سمة من سماتهم الحسنة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. كما أمر سبحانه وتعالى بأن تكون بين المسلمين أمة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على هذه الأمة وشرطا لخيريتها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو قام كل إنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاختفت المنكرات الظاهرة من المجتمع. وعلى الوالدين تنشئة الأبناء وتعويدهم على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريبهم على أن يكون لهم دور في المجتمع، أن يكون لهم دور حتى في الأسرة في البيت. وينبغي توفير بيئة إيمانية سليمة من المنكرات، فينشأ الأبناء في بيئة حب الخير وتأمر به وتبغض المنكر والشر وتنهى عنه. ومما يعين على تربية الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد بدائل إيجابية كالرفقة الصالحة وحلقات تعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والذكر والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى نشر العلم والابتكار والدعوة إلى الله تعالى. وينبغي التدرج في تعليم الأبناء كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة ذلك تحت نظر والديهم لتدريبهم على القيام بهذا الواجب الشرعي وتعليمهم الرفق والحكمة وانتقاء العبارات المناسبة والألفاظ الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. على الداعي والأمر المعروف أن يكون هاديا محببا إلى الناس، يدعوهم باللين والشفقة والرحمة والتودد. يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أن الغلظة في القول والشماتة والسخرية تجعل الناس ينفرون، فلا بد من اللين والتودد في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يحب الناس الداعي ويستجيبوا لدعوته. ومن ثمرات تعويد الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتساب خبرات حياتية وإشغالهم بأمور تعود عليهم بالنفع. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وكذلك تعويدهم على حمل مسؤولية الدين وغرس الثقة والعزة في نفوسهم، فيواجهون الناس ويرشدونهم ويعلمونهم ويذكرونهم بالله عز وجل. وعلينا تعليم الأبناء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وعلامة على الإيمان ومن أسباب الرحمة والرضوان والفوز بالسعادة الأبدية. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خير الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب قبول الأعمال ورفعها إلى الله، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن مكفرات الخطايا، ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب الله، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وفيه أمان من لعنة الله وسخطه ومقته، ومن الذم والتوبيخ في الدنيا والآخرة، وفيه أمان من مشاركة العاصين في وزر المعصية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعزاز للدين وحراسة له ولأهله. وعلينا أن نقرأ لأبنائنا في حلقة التعليم اليومية في البيت أحاديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومما ورد أيضا من أحاديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. فإهمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رد الدعاء وتأخر النصر. ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن أرشد الناس ودعاهم إلى الله ودلهم على الخير كان له مثل أجر من تبعه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان عمره قصير، أعمار أمتي ما بين 60 و70 والقليل من يتجاوز، وأعمال الإنسان قليلة، لكنه حينما يدل الناس على الخير والعمل الصالح فيعملون به فإنه يأتيه من الأجور ما لا يطيقه ولا يخطر على باله، فتكثر أجوره وحسناته ولا ينقطع أجره بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ومما يوصى به الأبناء أثناء قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. لذلك كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فقد تسمع كلمة غير طيبة أو ترسل رسالة عبر التطبيقات الإلكترونية فيأتيك الرد غير مناسب فتضجر وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، اصبر، عليك أن تصبر، فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر. فقد يتعرض الداعي والآمر بالمعروف إلى السخرية أو الاستهزاء أو الكلام الجارح، فيصبر لله تعالى محتسبا في ذلك الأجر عند الله، متذكرا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهل الطائف حينما سلطوا عليه السفهاء والغلمان يرشقونه بالحجارة، وحينما وضع على رقبته سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة. كما ينبغي حث الأبناء على طلب العلم وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوانهم، فيحثونهم على أداء الصلاة في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأذكار وحفظ الأوقات في طاعة الله وتجنب ما يسخط الله عز وجل، وحث البنات على الحشمة والحياء. فالصغار ولو كانوا صغار يستطيعوا أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أقرانهم في المدرسة، في المسجد، في البيت، في تجمعاتهم ينصحون بعضهم بعض. فحينما يتربى الأبناء على الشعور بمسؤولية الدين، بأن هذا الدين مسؤوليتهم، ويقومون بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظلون طول حياتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولهم أجر من تبعهم، ولمن دلهم على هذا الخير ولمن رباهم على هذا الخير له أجر مثلهم. فهنيئا للوالدين، هنيئا للمعلمين، هنيئا للدعاة، هنيئا لمن يعلمون الأبناء وينشئونهم على هذا الواجب. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمسك بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعليمها لأبنائنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين

عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفو.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وإن خرجت ناويا من قصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعلو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصرا والحد ما عليك أن تعتبرا. وإن عراك اشتكوا في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبرا.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: هذا سهل المرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واشرح علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وحد ذاك قدر فرسخين، خارج في أحد النوعين، في طاعة أو في مباح كان، لا باغيا أو قاصدا عدوان، ونحو عبد آبق وناشز، فالقصر فيهم قيل غير جائز، وقيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يفجرا. والأولون قصدوا طبيقا، والآخرون نظروا تحقيقا، وإن قصدت السفر المحدودا قصرت إذ تجاوز الحدودا. وذلك المعروف بالعمران، وقيل فيه بمقال ثاني، يقصر إذ يخرج من محله وهو ضعيف فاسد من أصله. وقيل لا يصلي ركعتين إلا إذا تعد فرسخين. وأول الأقوال قول الأكثر، وهو صحيح ثابت في النظر، وهو الذي جاءت به الأخبار، لأنه يفعله المختار صلى الله عليه وسلم. وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعلو حده الممثلا. وقيل إن رحلت منه فاقصر، والحد ما عليك أن تعتبرا. وإن عراك اشتك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. وراكب البحر يريد سفرا، من حين ما يركبه فليقصرا، ولو رسى مركبه في البحر، لأنما البحر خلاف البر. والعمران النخل والحيطان، وما الزروع عندهم عمران. وذلك الحد لقصر من رحل، يقصر ما لم يكن فيه قد دخل. ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع. نزل الحديث في هذا الفصل، هو الفصل الثاني من فصول الباب السادس عشر في صلاة السفر. وهذا الفصل كما عرفتم في حد السفر، في حد السفر. والنظم ذكر فيه عدة مسائل ذكرناها سابقا. وقفنا عند مسألتين، عند ثلاث مسائل: حد السفر، المسألة الثانية
4: من يحق له القصر،
1: من الذي يباح له قصر الصلاة في السفر. القصر عام لكل مسافر، سواء كان خرج لطاعة أو مباح أو معصية، أو خاص لمن خرج لطاعة أو مباح. عرفت الكلام يعني. ما في ذلك؟ وكان الشيخ ميول الإمام الدين ميول ليش؟ لأن إيش؟ حكم عام، وهو الذي صححه
3: أبو سعيد.
1: صححه الإمام أبو سعيد. من أبو سعيد؟
5: محمد
1: بن
4: سعيد.
1: أحد علماء القرن
3: الثالث
1: الرابع، القرن الرابع، والمعاصر للإمامين سعيد بن عبد الله بن محمد محبوب، والإمام الثاني راشد بن الوليد رحمة الله عليه. زين. والمسألة الثالثة، متى يقصر المسافر، متى يبدأ المسافر بالقصر. عرفتم ذكر النابذة أقوال، ذكر عن القول الأول هو قول أكثر، وهو الذي صححه وبين، حيث قال وأول الأقوال قول الأكثر. زين. وهو صحيح ثابت بالنظر، وهو الذي جاء به الأخبار، بأنه يفعله المختار، وهو إيش؟ أنه يقصر الصلاة إذا خرج من عمران بلده، إذا لم يقصد المبيت ولم المقيد دون الفرسخين، وكذلك؟ النووي قال: وهو الذي يفعله المختار، لأنه يفعله المختار. من يكون ذكر الحديث هذا؟
5: نعم شيخ. عن عمران بن حصين قال:
1: لا صح صح. من أنت؟
5: سأل عزة.
1: أنت لم تفهم سؤالي. إيه السؤال الآن؟ تفضل.
3: نعم شيخ.
6: عن يحيى بن أبي إسحاق.
1: نعم.
6: قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة. رواه البخاري.
1: طيب أحسن، شكرا. زين، ثم ذكر النووي بعد ذلك قال: وإن خرجت ناويا بالقصد، وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلا، وقيل إن رحلت منه فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبرا. ذكرنا بالأمس أن إذا خرج مثل القاصد المبيت أو المقيل دون حد سهل دون الفرسخين فإنه لا يقصر الصلاة، وكذلك؟ وذكرنا هذا؟
6: نعم ذكرنا.
1: نعم. وذكرنا مسألة أخرى: لو خرج قاصدا يتعدى حد السفر، ولكن منعه مانع عن الوصول، عرض له عارض مثل عنده سيارة عطلت السيارة وقفت ما يسوق أي عمل، أجلس في أكثر حالي لتصليحها أو لإتيان بوقول لها حتى حضر وقت صلاة، واضطر أن يقيل واضطر أن المبيت في ذاك المكان، يصلي سفر ولا ما يصلي سفر؟
6: يصلي سفر.
1: يصلي سفر. وقاصد ولم يجاوز القصر إذا تعدى العمران في السفر بشرط أن لا ينوي المقيل أو المبيت دونه تمهيلا، أما إذا طرأ عليه عارض، اسمعوا هذا، أيوة، أما إذا طرأ عليه عارض وكان قاصدا فلا معارض. أما إذا طلع عليه عارضه في الأميال ولا في الأميال، هو إيش قاصد؟ قاصد مجاوز حد السفر. أما إذا طلع عليه عارضه زين في الأميال وكان قاصدا، مين قاصد؟ قاصد السفر، تعدى حد السفر فلا معارضة. نفهنا ما يعتبر أنه قصد المقيل والمبيت، ولم يقصد المبيت والمقيل لكنه منعه مانع، هكذاك؟ يقصر ولا ما يقصر؟
6: يقصر.
1: انتبه ماذا قال ناوي هنا فيه؟ قال: وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون الحد لا تقصرا فيه في ذاك المكان الذي إيش؟ قصدت فيه المقيل أو قصدت فيه المبيت، لا تقصرا فيه إلى أن ترحل منه وتعدو حده الممثلة، وقيل إن رحلت منه فاقصرا، والحد ما عليك أن تعتبر. على طريق المثال شوف هذا السناو، زين، جاء واحد من الواصل، من الواصل، زين، جاء واحد من السديار مثلا، من السديار قاصد يقيل هنا معنا، بين السديار والسناو أي حد سفر، ما كذا؟ قيل هنا، حضرت في الصلاة، يصلي السفر؟
4: لا،
1: صلي أربع، طيب، إلى متى؟ إلى أن يرتحل ويخرج من سناب، يخرج منه لا يقصر فيه إلى أن يرحل منه ويعدو حده الممثلة، يعدو تعدى العمران. مثلا لو حضرته الصلاة مثلا هو خرج منها ترخص منها قاصد مثلا برزمان وسعر يسير، حضرته الصلاة في الجامعة قبل أن يخرج من سناب، صلي تمام ولا سفر؟ صلي تمام على هذا، لأنه ما خرج بعده، لم يتجاوز الحد، كأنها بلد وين؟ إذا ما خرج من عمران، من عمران هذه البلد التي قال فيها وبات فيها، يعني ما صار السفر. المقول الثاني: وقيل إن رحلت منه، إن رحلت منه فاقصر، والحد ما عليك أن تعتبر. المقصود أنك رحلت منه حوتك الصلاة ولو لم تخرج من عمان بلد هذه صلي سفر. لأن واضح المسألة
5: واضح.
1: هذا مثلين إيه؟ هذا جابر خرج من اليحمد قاد على كل أخي في إدراك في العلاج في ذي العلاج زين حضرته الصلاة مثلا في العلاج فتظهر ويصلي
5: تمام
1: أكذلك زين بعد المقيل ابتحر وحضرته صلاة العصر في العمران على ذي السفارة هم بيجاوز حاجة السفارة ما هو بيجاوز العمران مو بتصلي
5: كلامي
1: على قول والقول الثاني
5: قصرا
1: ما دام ارتحلت وقاصد تعدى حد السفر ولو لم تخرج من العمران وكذا
5: هذا
1: المسألة واضحة ولا مو واضحة؟ اسمعوا كيف قال لا تقصر فيه اي في ذلك المكان الذي قصدت فيه المقيل او المبيت وكذا لا تقصر فيه الى ان ترحل بس لا الى ان ترحل منه وتعلو حده الممثلة اي تخرج من العمران وقيل إن رحلت منه أي من ذلك المكان الذي قلت فيه أو مثلا بت فيه فاقصر ولو لم تتعدى العمران وقيل إن رحلت منه فاقصر زين والحد ما عليك أن تعتبره مثلا واضح طيب فضل سلطان جيبه
5: خارج البلد قاصد السفر
1: نعم
5: لكنه قال
1: يعني هل هو إذا قصد المقيل والمبيت ولا ما قاصد إنه المر
5: قصد
1: المقيل
5: نعم
1: في مكان بلد
5: فإنه في تلك البلد التي قال فيها
1: نعم.
5: ليس له أن يقصد الصلاة وإنما يصلي تماما
1: بس أحسن طيب إذا ارتحل من ذلك المكان الذي قال فيه أو الذي بات فيه ارتحل منه وحضرت الصلاة قبل أن يتجاوز العمران يصلي تمام ولا سفر؟
5: يصلي تمام حتى يتجاوز العمران.
1: ذكر كم قول ذكر؟
5: ذكر قولين.
1: ويقيل.
5: قيل
1: بأن ما يصلي قصر حتى
5: يتجاوز العمران.
1: وقيل
5: إذا ارتحل فله أن يقصر الصلاة وإذا لم يتجاوز العمران.
1: ولو لم يتجاوز العمران. وأبحث مثلا معكم أنا ما أبحث.
5: والله.
1: طيب. قال وإن خرجت ناويا بالقصد تبيت أو تقيل دون حد
5: السفر.
1: لا تقصر فيه أي في ذلك المكان الذي قصدت فيه المقيل والمبيت لا تقصر فيه إلى أن ترحل منه أي من ذلك المكان وتعد حده الممثلة أي العمران وقيل إن خرجت منه وقيل إن رحلت منه أي من ذلك المكان الذي
5: أقلت فيه
1: أو بت فيه زين وقيل إن رحلت منه فاقصر والحد ما عليك أن تعتبر ذكرناك مثال كذلك؟
5: نعم
1: طيب. كذلك أيضا قالوا في الأثر وإذا خرجت من بلدك قاصد عند حد السفر ولم تقصد المقيل ولا المبيت لكنك قصدت أن تصلي في مسجد في الأميال مو القاصد صلي في المسجد في مسجد مساجد وفي الأميال ما دام قاصد تصلي في ذلك المسجد الذي هو في الأميال صلي فيه تمام ما تصلي واضح المسألة ولا مو
5: واضح؟
1: أنت مثلا خرجت من عقبة وكذا؟
5: نعم
1: قلت أنا بصلي في مسجد بسبة أصلي العصر كيف أصلي؟ وعد ناس هناك لأخوك هناك تصلي هناك
5: نعم
1: طيب وصلت هناك قال في المكان الذي قصدت أن تصلي فيه العصر صليت فيه مصلي فيه؟
5: تمام
1: صلي فيه تمام كأنك قصدت المقيل أو المبيل واضح المسألة؟
5: واضح.
1: انتقل علي للمسألة أخرى. قال وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. وإن عراك الشك في حد السفر فالحكم للتمام أصلا معتبر. خرجت مثلا مسافر إلى مكان. زين ونزلت فيه بقيت شاكا هل هذا المكان يعني حد السفر ولا هذا بعد في الأميال أنا لازلت في الأميال ولا تجاوزت الأميال وأنا في حد السفر بقيت شاكا ايش الاصل؟ واضح المسألة ولا مو واضح المسألة؟
7: واضح.
1: وإن عراك الشك في حد السفر، خرجت من بلدك زين ونزلت في مكان حضرتك الصلاة، هل أنت هل المكان الذي نزلت فيه هو هذه أميال وطنك ولا تجاوز حد السفر؟ بقيت بشك ما تعرف ما تعمل، هل تصلي تماما ولا تصلي ركعتين؟
7: صلي تماما.
1: قال ناظرنا حكمه للتمام أصلا معتمد، هو الأصل
7: تمام.
1: الأصل أنك أنت تجاوز حد السفر، ما دام بقيت شاكا فصلي تمام حتى تتيقن أنك إيش؟ أنك تجاوز حد السفر، ما كذا؟ إيش الأصل؟

0: لماذا؟
1: لأنه كان الواجب
0: عليه يصلي ركعتين ويصلي تماما.
1: نعم يصلي ركعتين
0: وعليه يصلي ركعتين. لما وجبت عليه ماذا تقولون أنتم؟
2: ما عليه أن يصلي
0: لأن مأمور بأن يصليها تماما. صلي تماما لما يعيد تلك الصلاة ما كذا؟
2: نعم.
0: طيب وكل واحد من الشيخين جاء بوجه مولو وجهين مثلا فيها خلاف العلماء قال معليش معليش المأمور بأن يصلي تماما صلي تماما هذا يكفر وهذا يقعده وهو قال لا أنا علي أعاد الصلاة لأنه صلى أربع ركعات في موضع كان يجب عليه يصلي فيه كم
1: ركعتين
0: مسألة فيها خلاف زين. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وراكب البحر يريد سفره يقين ما يركبه فليقصر ولو رسى مركبه في البحر لأنما البحر خلاف البحر مثل واضح وعرفتم أن واحد إذا خرج من بلده مسافرا متى يقصر الصلاة إذا تعدى عمران
1: العمران
0: انتهينا انت الآن نعم يتعدى عمران لكن على خروجه عمره يقصر الصلاة لكن هذا راكب البحر ركب البحر ركب السفينة وبقيت السفينة راشية في البحر بين العمران لم تجاوز عمران هذا هنا يصلي سنة لأن البحر خلاف البحر واضح؟ أنا كأنه خرج كأنه خرج من عمران ركب عاد في البحر البحر خلاف البحر ما كذلك؟ كأنك خرجت من عمران البلد فهنا تصلي السفر ولو لم إيش ولو لم تتجاوز السفينة حد العمران لو بقيت راسية في إنك في البحر حضرك الصلاة متصلي
1: سفر
0: هذا وحلم سفر وراكب البحر يريد سفرة متى يقصر؟ من حين ما يركبه فليقصر طيب ولو رسى مركبه في البحر لأنما البحر خلاف البحر والعمران النخل والحيطان ومزروع عندهم عمران ما في إشكال الكلام كذا سابقا ما هذا مقصود العمران النخل والحيطان متصلة تسمى عمران فإذا خرجت في العمران دخلت فيش
1: الأميال
0: في الأميال فإذا خرجت من الأميال دخلت في حد زين وذلك الحد لقصر من رحل يقصر ما لم يكن فيه قد دخل كما عرفتم أن المسافر يبدأ بالقصر إذا خرج من عمران بلده طيب خرجت مسافرا وقصرت صلاة الرباعية في السفر صليت الظهر ركعتين وصليت العصر ركعتين وصليت العشاء الآخر ركعتين في السفر ثم رجعت إلى بلدك وحضرك الصلاة في الأميال قبل أن تدخل عمران كيف تصليها؟ صليها السفر صليها السفر ما دمت حتى تدخل عمران بلدك في حديث أنس بن مالك عن ابن مالك قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة زين فكان يصلي ركعتين حتى إيش مالك متلك الحديث حتى رجعنا
1: إلى
0: المدينة ما دام لم يدخل عمران بلدي فإنه يصلي
1: قصر
0: ركعتين ما كذلك لكن بقي شيء واحد بقي إذا خرجت أنت من بلدك زين وجاوز حد السفر وقضيت حاجتك ورجعت قبل أن تقصر الصلاة في السفر ربما تكون صليت المغرب ثلاث ركعات أو صليت الفجر ركعتين أو صليت خلف إمام مقيم ولكنك لم تقصر الصلاة لم تصل قصر رجعت إلى أميال بلدك هل تقصر؟ لا سبب فيها خلاف بعض العلماء قال ما تقصر في أي شيء لأن القصر الأميال على طريق تبعية بعيد قصر السفر ما دمت لم تقصر في السفر ما تقصر في الأميال هذا شرط تكون شرط تكون تقصر الصلاة خارج الأميال في السفر لكنك ما قصرت زين هل تصلي تماما ولا قصر نعم مسألة فيها خلاف كنت يوم من الأيام عند الشيخ الفابي مي فسألته عن هذه المسألة وقال مسألة فيها خلاف قلت له ماذا تقول أنت قال صلوا تماما لأن الأصل تمام لأن قصر في الأبيض على طريق

0: تبعية. سمعتي؟ سمعتم؟
1: نعم.
0: طيب، قال: ويقصر البادي إلى أن يسمع أصوات حيه إذا ما رجع. كما أن ساكن البلدة متى يتآلس؟ متى تزول عنه الوحشة؟ وحشة السفر إذا دخل عمره، هكذا دخل البلد زاد عنه وحشة السفر. البدوي تزول عنه الوحشة عندما يسمع إيش؟ أصوات الحي. عندما يسمع أصوات الحي تزول عنه وحشة السفر. عنه أيوة يقصر حتى إيش؟ حتى يسمع أصوات الحي. فإذا يسمع أصوات الحي على هناك على بار النواصب على ما يقصر. صاحب القرية يقصر الصلاة حتى إيش؟ حتى يدخل القرية، حتى يدخل عمران، حتى يدخل عمران. زين، وساكن البادية إلى متى يقصر؟ إلى أن يسمع أصوات الحي. إذا سمع أصوات الحي زال عنه وحشة السفر. متآنس يعني. ما كذاك؟
1: لا.
0: الآن هذا فصل، الفصل الثاني انتهى. بقيت معنا فيه على كفال، بقي أن نختم هذا الفصل بفوائد، ثلاث فوائد. وحيث أن الوقت انتهى نقف هنا إن شاء الله، ستكون مناقشة في الحلقة الآتية، ونعطيكم الفوائد التي وعدناكم تعلق بالموضوع. زين؟
1: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جاهزية رقمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه، يفتتح النهار بنور الفجر وإشراقته، وينشئ الظلمات والنور بقدرته، وجعل في هدايات كتابه المبين بيانا كإشراقة الصباح تبدد ظلمات الجهل وتضيء للسالكين طريق المجد والحمد. يدرك الواعون أن الجاهزية الرقمية ضرورة لحماية الدين والنفس والمال والعقل والعرض، تلك المقاصد التي جاءت شريعتنا الغراء حفظا لها. وكلما اتسع الوعي بالأمن الرقمي ضاقت منافذ الجريمة الإلكترونية في المجتمع، وسلم الناس من شر جرائم الاحتيال والابتزاز والاستيلاء على البيانات، وأصبح هذا الفضاء الرقمي بيئة أكثر أمانا وثقة. وديننا الإسلامي الحنيف يرسخ في النفوس مبدأ الأخذ بالأسباب، فالحق جل شأنه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن الأخذ بالأسباب اليوم حماية هذه الحسابات الرقمية، والتحقق من الروابط، والحذر من إفشاء البيانات الشخصية، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال. إن المؤمن كيس فطن، يحاذر الخداع قدر استطاعته، ولا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر. ومن أهم صور الجاهزية الرقمية امتلاك المؤسسات في المجتمع البنية التقنية والأنظمة الوثيقة، المهارات والسياسات التي تمكن من توظيف الفضاء الرقمي بكفاءة وأمان. من حيث تطوير الخدمات الرقمية وأتمتة الإجراءات بتحويل الأعمال والإجراءات التي تنجز يدويا إلى أعمال تنفذ بصورة آلية بواسطة الأنظمة والبرامج والتقنيات الرقمية، مع حسن إدارة البيانات وتعزيز الأمن السيبراني وتأهيل العاملين بما يرفع كفاءتهم ويحسن جودة أدائهم ويدعم اتخاذ القرارات السليمة ويحسن قدرة المؤسسة على الاستجابة للمتغيرات. وعلى الصعيد الاقتصادي نجد الأمن الرقمي من أهم ركائز ازدهار المعاملات الإلكترونية ورفع مصداقية الخدمات وموثوقيتها وتشجيع الاستثمار والابتكار. فالإسلام يحض على حفظ الأموال وصيانتها من أسباب الضياع والاعتداء. إن الجاهزية الرقمية تعزز سرعة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإلكترونية، وهو جانب من جوانب التعاون على البر والتقوى، حيث يسهم كل فرد بوعيه في حماية وطنه وصون مؤسساته. والالتزام بالسلوك الرقمي المسؤول يعزز الثقة، وتترسخ به المشاركة الفعالة، ليكون الكل هنا شركاء في صناعة الأمن مع الجهات العاملة في هذا الشأن بأعمال متواصلة تصون أفراد المجتمع ومؤسساته. الله ذو فضل وذو مني، ومن ابتغاه أتى على شأني. لله قوم أخلصوا عملا، قوم سموا بصناعة الأمن، في كل ميدان لهم أثر، في البر والبركات واليمن. من أم ساحتهم ينال أملا، ما عاد منهم خائب الظن. فهيا بنا لله ربنا، مع من أتقن عمله وفوض لله أمره، ليشرح للخيرات صدره، فلا يخشى مع التوكل والتسليم عثار، ولا يكون مع إحسان العمل خسار أو بوار. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى: كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكونة من كان واسمها وخبرها، خبر إن، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما. فسر الخطأ بالإثم، فالمعنى على جهة التقريب: إن قتلهم كان إثما كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته فهو مصدر، والمعنى: إذا قلت خطأ فيكون مصدرا، أما خطأ فهو الاسم فيكون هناك اسم ويكون هناك مصدر، وهذه مسألة معروفة. والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقولي أوس بن علفاء الهجيمي دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي دعيني إنما خطئي، فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة وهو ضد الخطأ. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو، يريد إصابتي، وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف. فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف، وقد نقل ذلك الكلام عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع، كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف، كقولك أعطيت، إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها أي أصل معطي، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوساط فعل افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك، والأصل فعل أي الأصل الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل بحيث تبقى الكلمة مجردة أي ثلاثية لا يزاد عليها الأصل. ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا، لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة لأنها من الرباعي ألقح، فكان الأصل أن يقال ملقحة، إلا أنه قيل لواقح وهي جمع والمفرد لاقحة عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي، وإنما كانت الألف في أولها زائدة. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة. ومن ذلك قول العجاج يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه، ولذلك فالأصل المدلي. وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، والأصل مغضي من أغضى، إلا أنهم أعادوه إلى الأصل. قال صاحب مجاز القرآن وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل أي سكن. وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد، فهما لغتان، وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد، فجاء عنه أنه قال خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ، والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها، وأخطأ إذا لم يصب الصواب، فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وظاهر كلامه أنهما بمعنى. وخطايا أصلها خطائئ، ففروا بها إلى يتامى، وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين فيكون مثل قولك جائئ، لأن تلك الهمزة، ولذلك قالوا جائي لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية. ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا ففروا منها إلى ذلك، وذهبوا به إلى فعالا مثل طاهر وطاهرة وطهارا، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة، فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن الزبير،
1: كنتم مع وقد جاء الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
0: وعلى هذا يكون الإخطاء من الرباعي أخطأ. والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهمول ومقصور، وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل. إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره، وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين. وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة، إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد الخطأ مهموز ومقصور. قال الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم فيقال الخطأ. قال والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن، فقد ذكر أن الاسم خطأ بكسر الخاء، وأن المصدر خطأ بفتح الخاء، إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر، فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر، فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة يا أستاذنا ستأخذنا جولتنا لهذا اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وذلك ما تبقى منها وهو شيء يسير من بيان معانيها وما اشتملت عليه هذه الآية وخصوصا آخرها.
6: فهل لا تعيد تلاوة الآية علينا مرة أخرى يا أستاذنا؟
4: أعيدها بإذن الله تعالى إعادة لأجل الإفادة. أعوذ بالله من الشيطان

0: الحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: كلمة فريق ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
0: في هذه الآية وردت هذه الكلمة منصوبة بإن، وإن فريقا. الفريق أصله الطائفة أو الجماعة التي تفارق غيرها، والفريق مأخوذ من الفرق أو من الفرقة، فرقة كما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي من كل جماعة، لأن هذا الفريق يفارق غيره ولذلك سمي فريقا. هذا أصل الاشتقاق من فرق يفرق، فرق الشيء يفرق، أما فرق يفرق فمعناه الفزع والخوف.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بالكتمان في قوله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق؟
0: كتمان الشيء إخفاؤه. قال تعالى: ما كنتم تكتمون، أي تخفون. كتمان الأسرار معناه إخفاؤها وعدم إبدائها، وهؤلاء كتموا الحق عن ضلال وعن علم، فالواقع أنه وصف ذم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي بالكتمان، ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
1: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
0: أولئك يلعنهم الله
1: ويلعنهم اللاعنون.
0: نعم، فالكتمان كتمان الشيء إخفاؤه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى اللام في قوله تبارك وتعالى: ليكتمون الحق؟
0: هذا اللام جيء به لتأكيد هذه الصفة التي اتصفوا بها، وهي كتمانهم الحق وإخفاؤهم إياه على عمد، والحامل لهم أو الحامل لهم على ذلك هو الحسد والبغي، لأنهم عرفوا أنه سيبعث آخر الزمان نبي خاتم للأنبياء وأنه أفضل الرسل، فلما بعث من العرب حسدوهم وكتموا الحق، وهم يعلمون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم، ويعلمون جملة أن هذا الشرع الأخير ناسخ لكل الشرائع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا أراد الله تعالى بالحق في قوله: ليكتمون الحق؟
0: الحق أطلق هنا وأريد به صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمات القرآن، أو استقبال القبلة. وأصل الحق هو الشيء الثابت ثبوتا لا مرية فيه، فهم يكتمون الحق الذي هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ولكنهم كتموا ذلك على علم فضلوا وأضلوا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وهم يعلمون؟
0: مغزى ذلك تسجيل هذا الموقف الشائن، تسجيله عليهم، فهم كتموا الحق على علم منهم به، وكاتم الحق على علم ومعرفة تامة به أشد ضلالا من كاتمه على شك فيه أو على تردد فيه، فضلال هؤلاء أكثر من ضلال مشركي العرب، لأن مشركي العرب لم يكونوا على شيء من الهدى، كما قال الله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما هؤلاء فقد عرفوا هذه الشريعة والنبي محمدا صلى الله عليه وسلم وما سيؤول إليه الأمر بواسطة التوراة وبواسطة الإنجيل، فضلالهم أشد، ولذلك كانت مواقفهم مواقف شنيعة جدا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر الله تعالى هنا بالفعل المضارع في قوله تعالى: وهم يعلمون؟
0: جميل جدا، استحضارا لتلك الصورة الماثلة أمام السامع والرائي، عبر بالمضارع ليستحضر صورتهم وهم يكتمون الحق، وهم يعلمون، فكأنك تشاهدهم وهم على علم، وتدرك مواقفهم وهم على علم، ماثلين أمامك وهم يكتمون الحق، فبدل أن يقول وهم على علم أو وهم قد علموا، قال وهم يعلمون، استحضارا لتلك الصورة العجيبة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن تبين لنا بعض الإرشادات والتوجيهات في هذه الآية؟
0: من بعض إرشادات هذه الآية وما يمكن أن يستخرج منها: أولا، أن الذي يكتم الشيء على علم ليس ككاتمه على علم، وأن الضال على علم ليس كالضال على جهل. كما نأخذ من الآية أيضا أن الذي يعلم علما يجب عليه أن يظهره، أولا بالعمل به، ثم بإرشاد الغير إليه. فهؤلاء كان حقهم أن يرشدوا الضال وأن يبينوا لعامتهم ما يجب أن يكون عليه الأمر، ولكنهم بدل ذلك أرضوا عامتهم وأرضوا أنفسهم باتباع الأهواء وبكتمان الحق، وأنهم على ضلال وهم يعرفون ذلك.
1: وهل للمسلمين حظ من هذا الخطاب يا أستاذنا؟
0: هذا الأمر وإن قصد به أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب أي التوراة والإنجيل، ففيه تحذير أيضا لكل من يكتم الحق على علم من المسلمين، وبيان أن ذلك ضلال لا ضلال مثله. فواجب المسلم إظهار ما لديه من العلم ليتأسى به، أولا يعمل به، ثم عليه أن يبينه للآخرين.
1: من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة يا أستاذنا.
0: نعم، والعياذ بالله.
2: يبدو أن وقتنا يداهمنا مرة أخرى يا أستاذنا.
0: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع آية جديدة تلي هذه الآية، وهي الآية التي تحمل الرقم 47 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: بإذن الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.